0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده:
3: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إلا أن الله قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما، وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. الحديث رواه الطبراني. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عروة بن عبد الله ابن قشير قال: حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جنب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفرق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله،
والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بين في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، والثاني أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى، والثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله، حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نرحب بضيف حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ صالح.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: أبدأ بهذا السؤال الذي وصل إلينا من أحد الإخوة، يقول: حكم القراءة من المصحف بالصلاة المفروضة للإمام بقصد التغيير في القراءة للمصلين بآيات ليست من حفظه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يحتاج إلى المصحف في صلاة الفريضة، يقرأ ما تيسر من القرآن ولا حاجة إلى حمل المصحف. نعم.
1: وإن كانت دائما من قصار السور،
2: ما يحمل المصحف في الفريضة. نعم، هذا ما جرت بعادة، ولا يحتاج إلى المصحف، بل يقرأ مما يحفظ. نعم.
1: في سؤاله يقول: لدي من أبناء الأعمام والأخوال ذو طبع سيء، فيظهر عليهم من ردود الفعل الحسد لبعض ممتلكاتي، هل البعد عنهم ووضع حد للعلاقة من قطيعة الرحم؟
2: ما يضرك هذا ولو أنه حسدك، فتصله، وفي الحديث صل رحمك وإن قطعوك. نعم.
1: تقول السائلة: كنت أنوي الذهاب إلى العمرة ولم أجد محرما، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
2: لا يصح سفرك إلا مع محرم، لا يصح سفرك للعمرة ولا لغيرها إلا مع محرم. نعم.
1: سليمان علي سليمان من السودان يقول: إذا عارضني والدي في طلب العلم ماذا أفعل؟ هل أطيعه؟
2: العلم الواجب الذي يستقيم به دينك لا تطيعه، وأما العلم الزايد فيعني يطلب منه المسامحة ورغبه في أنه يسمح لك في طلب العلم، يستفيد أنت ويستفيد هو.
1: نعم. في سؤال الأخ سليمان الثاني يقول: ماذا أفعل في الصلوات الجهرية حيث أن الإمام لا يعطينا فرصة، فهل الفاتحة تسقط في الصلاة الجهرية؟
2: تكفي قراءة الإمام، من كان له إمام فقراءته له قراءة. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: هل الطفل الرضيع الذي يموت وهو صغير يشفع لأمه وأبيه يوم القيامة، وهل يسأل في قبره؟
2: إن شاء الله أنه يشفع، إن شاء الله الأفراط يشفعون كما في الحديث. نعم.
1: يقول: أديت صلاة العصر وعند الخروج دخل شخص وطلب مني أن أصلي معه، ما الحكم؟
2: بعد العصر ما هو وقت نافلة، تعتذر له. نعم.
1: يقول السائل: أفطرت في رمضان يومين بسبب انخفاض السكر، هل أطعم أم أقضي عن اليومين؟
2: تقضي، لابد من القضاء. نعم.
1: بارك الله فيكم. إحدى الأخوات مطلقة تقول: كنت أظن أن زوجي أخرج زكاة الفطر عن أولاده، وعلمت مؤخرا أنه لم يخرجها، فهل أخرجها ولو بعد أشهر؟
2: نعم، لأنها باقية في الذمة.
1: نعم. بارك الله فيكم. ما حكم الخروج من المنزل بدون إذن الزوج؟
2: لا، ما تخرج إلا بإذن زوجها. نعم.
1: تقول إحدى الأخوات أن زميلة لها تنكر عذاب القبر، وتقول: لا يوجد دليل من القرآن يثبت ذلك.
2: هذه جاهلة، نحملها على الجهل، ما هو لازم أن الدليل يكون من القرآن، يكون من السنة أيضا ومن الإجماع. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة رفض مديره إعطاء الموظف حقوقه، فأخذها الموظف من دون علم مديره، وهو يعلم أنه سيعلم بذلك لاحقا، ما الحكم؟
2: هذه مسألة الظفر، إذا كان لك حق على أحد ومنعه وظفرت بماله تأخذ قدر حقك.
1: بارك الله فيكم. هل يجوز للإمام تأخير إقامة الصلوات لانتظار حضور بعض الجماعة الذين من طبعهم التأخر، علما أنه يوجد بالمسجد اثنان أو ثلاثة ينتظرون إقامة الصلاة لكن الإمام يطيل الانتظار؟
2: لا يجوز له ذلك، يراعي الحاضرين، هم أحق بالمراعاة من الغائب. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: قريبتي تحتاج إلى عملية جراحية وغير متوفر لديها المال، وزوجها عليه دين ولا يعمل، هل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي؟
2: نعم، إذا كانت محتاجة وزوجها لا يستطيع يساعدها فتعطيها. نعم.
1: نعم. إحدى الأخوات معالي الشيخ صالح تقول: نحن مجموعة ونجتمع في جروب الواتساب لختم قراءة القرآن الكريم، وأحيانا يصادف أيام العذر الشرعي وأنا أقرأ من الجوال الجزء المحدد لي، هل يجوز ذلك؟
2: لا، الحائض لا تقرأ القرآن وهي حائض حتى تغتسل. نعم.
1: أحد الإخوة معالي الشيخ يقول أن والده اشترى بناجر ذهب من 40 سنة وبقيت مرفوعة لم تستخدم، ولم يكن يعلم أن عليها زكاة، نريد من سماحة الشيخ صالح أن نعرف هل عليها زكاة وكيف تزكى.
2: إذا بلغت النصاب، إن كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة، إلا إذا كانت لللبس، إذا كانت لللبس فليس عليها زكاة، إذا كانت للتجارة أو فإن عليها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم.
1: كيف تخرج يا شيخ؟ عن كل سنة؟
2: تحسبها عن كل سنة. نعم.
1: الأخ يعقوب عثمان إسحاق من السودان وهو مقيم في السعودية يقول: هل زكاة الزرع ممكن أن نخرجها نقودا؟
2: ليش تخرجها نقودا؟ زكاة الزرع يخرج منه، من الزرع، من المحصول.
1: نعم. لكن لا تخرج نقودا؟
2: إلا يجوز عند الحاجة، ما يخرج قيمتها، يعني يخرج قيمتها.
1: نعم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول: ما هو الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟
2: هي صلاة الضحى، الناس يسمونها الإشراق وهي صلاة الضحى. نعم.
1: أيضا إحدى الأخوات تقول: ما حكم خروج المرأة في العدة لأمر ضروري؟
2: لا بأس بذلك. نعم.
1: من يريد أن يخرج الزكاة، هل يجب عليه أن يخبر المسكين أو الفقير المستفيد من المال أنها زكاة؟
2: لا، ما يلزمه ذلك. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة من اليمن يقول: هل زكاة الأرض المعروضة للبيع تكون عن كل عام أم عند بيعها تزكى مرة واحدة فقط؟
2: تزكى كل ما مر عليها سنة حول. نعم.
1: أحد الإخوة معالي الشيخ يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات؟
2: سبب نزول الآية أن الرسول حث عليه الصلاة والسلام، حث على الصدقة، فتسارع الناس وجاء واحد بشيء يسير لأنه لا يقدر على الكثير، فلمزه بعض المنافقين، جاء بشيء يسير فلمزه بعض المنافقين وقال: إن الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله هذه الآية، أو ما هذا معناه الله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن معنى حدود الله في قول الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
2: حدود الله الواجبات التي أوجبها على عباده. نعم.
1: نعم. أحمد عبد القادر من اليمن يقول: نريد شرحا لهذا الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم.
2: نعم، معنى الحديث صحيح، لكن لا أعرف أنه بهذا اللفظ، لكنه معناه صحيح. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول: في حالة الغضب الشديد ألعن زوجتي، فهل علي شيء؟
2: استغفر ولا تعود لمثل هذا. نعم.
1: أحد الإخوة يقول: سقط الجنين بعمر 2 شهر، فهل على الزوجة صلاة وصيام؟
2: نعم، عليه صلاة وصيام.
1: سائل من اليمن يقول: هل يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه والشارب؟ وإذا كان شعر حاجبيها كثيفا، هل يجوز لها أن تخفف منه؟
2: إذا كان يشوهها فلا بأس من إزالة التشويه. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. الأخ أبو جليبيب من اليمن يقول: هل يجوز مسح الرأس فوق العمامة عند الوضوء؟
2: لا، يمسح على الرأس، يحسر العمامة ويمسح الرأس مباشرة. نعم.
1: وإن كان الشيخ يعني إزالة العمامة فيه مشقة، بعضهم تكون عمامته طويلة،
2: إذا كان فيه مشقة يكمل على العمامة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند زيارة المقبرة على الأموات؟
2: لا دليل عليه، هذا بدعة. نعم.
1: سائل يقول: أحب أن أصلي الوتر قبل الفجر وأخشى أن يفوت علي وقتها، فهل أصليها بعد العشاء؟
2: أوتر قبل أن تنام.
1: سائل من اليمن معالي الشيخ يقول: حلفت يمينا وأنا غاضب على ألا آكل هذا الشيء وأكلت منه، أفتونا مأجورين، ماذا علي؟
2: كفر عن يمينك. نعم،
1: بارك الله فيكم. المستمع أحمد يسأل عن المذنب الذي يذنب ذنبا ثم يتوب ويرجع إلى الله ويعمل الخير، هل عليه شيء فيما سبق من الذنوب؟
2: إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ولم يبقى عليه شيء. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. المستمع يا عين من رجال ألمع يقول: لدي حشوان وهي أبناء الإبل وهي في حوش، وأقوم بإعطائها الماء والأعلاف ولم أخرجها منه نهائيا، فهل فيها زكاة علما بأنها معدة للتربية وليست للبيع؟
2: لا، ما فيها زكاة، إذا كان يعرفها ما فيها زكاة.
1: سؤاله الثاني يقول: إذا حددت الدولة قيمة النصاب في بهيمة الأنعام، فهل يجوز بأن أخرج تلك القيمة على محتاج أعرفه كزكاة؟
2: إذا الدولة ما تأخذها منكم فأنت تعطيها لمن ترى أنه محتاج، أما إذا كانت الدولة تطلبها فلازم تدفعها لولي الأمر
1: وتكفي.
2: هنا
1: فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات تقول: ما حكم صلاة المرأة بلباس عليه صورة؟
2: يكره هذا، يكره. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا لها سؤال آخر، تقول: هل هناك محذور شرعي من إقامة حفلة توديع العزوبية للبنت المقبلة على الزواج؟
2: لا أصل لهذا. نعم،
1: أم فهد تقول: ماذا يقصد بالعلم الذي ينتفع به؟
2: العلم الشرعي، العلم الشرعي. نعم،
1: تقول: هل تحفيظ أطفالها بعض السور القرآنية يدخل في باب العلم الذي ينتفع به؟
2: نعم، لا شك.
1: نعم، بارك الله فيكم. إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى المسجد من أجل درس العلم وليس للصلاة؟
2: ما تجلس فيه، تمر معه الحاجة ما يخالف، تأخذ شيء ما يخالف، وما تجلس لا.
1: أحد الإخوة مع الشيخ يقول: ما هي طريقة قراءة المعوذات في الأذكار من ناحية البسملة وقول صدق الله العظيم؟ هل يكون ذلك مع كل سورة من قصار السور أم نكتفي بأول مرة وآخر مرة؟
2: كل سورة قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما صدق الله العظيم فلا أصل له. نعم،
1: أحد الإخوة مع الشيخ يقول: حصل خلاف بيني وبين أحد الأشخاص ولم ألتقي به بعد ذلك اليوم، ولكني ندمت وسامحت ذلك الرجل، هل من الضروري أن أبحث عنه لأجده شخصيا، وهل أعمالي إذا لم يسامحني لا ترفع؟
2: أعمالك الصالحة ترفع إن شاء الله، ولكن كل ما أمكنك أنك تطلب منه المسامحة هذا أحسن. نعم،
1: بارك الله فيكم. يقول: صليت إماما صلاة العشاء فقرأت الركعة الأولى ثم انتقلت إلى الركعة الثانية وشرعت في قراءة الفاتحة سرا ولم ينبهني أحد، وانتبهت أني لم أقرأ الفاتحة جهرا فأعدت قراءتها جهرا، وبعد أن أكملت الصلاة سجدت للسهو، فهل عملي هذا صحيح؟
2: إن شاء الله. نعم،
1: يسأل أيضا: متى يكون سجود السهو، قبل السلام أم بعده؟
2: يصلح قبل السلام أو بعد.
1: نعم
2: نعم،
1: يقول أحد الإخوة: كنت أقرأ القرآن وسمعت أحد المشايخ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقطع التلاوة وأصلي عليه ثم أعود إلى القراءة؟
2: استمر في التلاوة، وإذا خلصت صل على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم. هل يجوز إخراج الزكاة على الأخت والعمة اللتان تقيمان معنا في المنزل علما أنهما في حاجة ماسة للمال؟
2: إذا كان بحاجة ماسة للمال نعم يجوز،
1: تعطى لهم الزكاة،
2: هم أولى.
1: أمي حفظها الله فقدت 500 ريال وهي من الزكاة، هل تخرج أخرى عوضا عن تلك التي فقدتها أم يكتفى بها؟
2: لا، يجب عليها تخرج تكمل الزكاة.
1: نعم. أيضا أحد الإخوة مع الشيخ يقول: هل للوسواس القهري علاج شرعي؟
2: ذكر الله، يكثر من ذكر الله واستعاذة من الشيطان، الوسواس من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان كل ما حصل عنده شيء. نعم.
1: إحدى الأخوات تقول: إذا وضعت العروس مكياجها من الظهر وهي على طهارة ولا تستطيع وضعه بعد، واحتاجت للوضوء لصلاة المغرب أو العشاء ولا تستطيع إزالة المكياج ووضعه مرة أخرى، تقول ماذا أفعل؟
2: لازم، إذا كان يمنع وصول الماء فلازم من إزالته، إذا كان ما يمنع وصول الماء ما في بس. نعم.
1: أخيرا مع الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة يقول: أتمنى أن أستيقظ لصلاة الفجر، لكن بعض الأحيان أستيقظ ولا أستطيع أن أقوم من فراشي كسلا، ماذا علي؟
2: لازم تقوم لصلاة الفجر وتستعين بالله ولا تستسلم للكسل وتخليل الشيطان عليك. الشيطان يبي ثقل الصلاة عليك، لكن قم واستعين بالله. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم معالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن شاركتمونا في هذه الحلقة فكتب الله لكم الأجر.
2: جزاكم الله خيرا.
1: شكرنا يمتد لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب رقم 011-442-5513 011-442-5513. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر.

يأتون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.

0: الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يدي. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف.

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
1: مرحبا بكم وأهلا.
2: من حج وهو لا يصلي هل يصح حجه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حج وهو لا يصلي فلا يصح، لأن من لا يصلي كافر مرتد والعياذ بالله، عليه أن يعود إلى الإسلام أولا ويصلي ثم يحج، وأما أن يبقى غير مصل ثم يحج فإنه لا يقبل حجه. وإني أقول له إن دخوله إلى الحرم أي إلى حدود الحرم في مكة محرم عليه، سيأثم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد هذا في المسلمين، وأن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، مطيعين لله ورسوله. نعم
2: الشيخ محمد.
1: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط.
1: نعم.
2: تقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟
1: طلاق المرأة وهي حائض واقع وثابت عند أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وقعت الطلقة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: مره فليراجعها. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى المراجعة، إذ أنها زوجته، والزوجة لا يقال فيه راجعها. ودليلهم كما يسمع السائل دليل قوي، لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز من طلاق زوجته إلا وهو يعلم أنها حامل، لأن الحامل يقع عليها الطلاق، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه. وقال بعض العلماء وهم قلة قليلة: إن المرأة إذا طلقت وهي حائض لا يقع عليها الطلاق. وممن اشتهر عنه القول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة تحتاج إلى تأني وخوف من الله عز وجل، وأن لا يتسرع الإنسان في معصية الله، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه

0: رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من جراء طلاق المرأة وهي حائض. هذا هو حكم المسألة. وفي النهاية أنصح إخواننا من التلاعب بالطلاق، فإن الأمر ليس بالهين، الأمر شديد فليس بالهين.
1: أحسن الله إليكم. السائلة أيضا على الخط تستفسر في هذا السؤال وتقول: امرأة تزوجت وبعد عامين من زواجها فصل هذا الزوج من العمل لأنه أصبح يتصرف تصرفات غير طبيعية، وقد ذهبت هذه المرأة عند أهلها ولم يراجعها لمدة 3 سنوات، هل لو طلبت الطلاق هذه المرأة هل تأثم لأن تصرفات هذا الرجل أصبحت غير طبيعية؟ تقول:
0: نعم، لا حرج عليها أن تسأل الطلاق في هذه الحال. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الطلاق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يطلقها زوجها ثابت، ولكنها قالت في معرض شكايتها: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل على أن المرأة إذا عابت على زوجها في الدين فلها أن تطالب بالطلاق. ولكني أقول ينبغي قبل ذلك أن تحاول إصلاح زوجها لتبقى معه، لا سيما إن كان بينهما أولاد ذكور أو إناث، فلا تتعجل بسؤال الطلاق إلا في الحال التي لا بد منها. وكل امرأة أعلم بحالها، لكن الخطوط العريضة العامة هو أن المرأة إذا عابت زوجها في خلقه أو دينه فلها أن تطلب الطلاق.
1: ما هو الملتزم وهل ورد في فضله شيء؟
0: نعم، الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون بهذا المكان من الكعبة بأن يضع الرجل صدره وقده على جدار الكعبة ويمد يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. لكن في وقتنا الحاضر فيه مشقة على الإنسان وعلى الطائفين، لأننا نراهم يزدحمون ازدحاما موحشا ويضيقون على الطائفين. ومعلوم أن الشيء المستحب الثابت استحبابه إذا ترتب عليه أذية فإنه يترك خوفا من الأذى. وأضرب لك مثلا:
1: نعم،
0: الرجل في حال الصلاة ينبغي له إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، ولكن إذا كان في الصف فإنه لو جاف عضديه عن جنبيه لآذى من يصلي إلى جانبه. فنقول له: في هذا الحال لا تجافي عضديه عن جنبيك لأنك تؤذي غيره. وكذلك لو فرض أنه لو تورق في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هذا من كان إلى جنبه، فإننا نقول له: لا تتورق فتؤذيه. وإذا علم الله تعالى من نية العبد أنه لولا المانع لفعل، فإننا نرجو أن الله تعالى يثيبه على ما تركه من أجل الأذية.
1: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
0: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، ولأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. فيا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم، ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ed.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. وعن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل غني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يقصد الأول. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكناكها بما معك من القرآن. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم، يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، التسبيح بالسبحة يكرهها كثير من أهل العلم، وبعض السلف يراها بدعة، فالأولى تركها على الأقل، أو لا تركها وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى، وهذا هو الأفضل والذي ينبغي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل المؤمن أن يعقده بالأصابع، هذا هو السنة. والسبحة تركها أولى، على أقل شيء تركها أولى.
1: نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم البناء على القبر وما بذلك بناء المسجد؟
2: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأن إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك. وفي حديث جند بن عبد الله البجلي عند مسلم الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها من يعنى مطلقة، واتخاذ المساجد والطباب عليها كذلك، لأن ذلك وسائل الشرك. إذا بني على القبر المسجد أو القبة ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من أسباب الشرك به ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة. عظمت القبور وبنت عليها المساجد، وصار جهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتسددون الغالون.
1: لا.
2: والخلاصة أنه لا يجوز بناء القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك. وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وخدمه، وأن لا يبقى قبور مساجد ولا قباب، فتبقى ضاحية مكشوفة، كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح. ولأن بناءها بناء مساجد القبور من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك، فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها، لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال أمر بالزيارة، يعني شرع لأن نمت الأمر بالزيارة شرع زيارة مستحبة يفع لنا أن نزورها للذكرى والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا أبنية أخرى، لا نبني عليها من وسائل الشرك والفتنة بها. نعم.
3: هو سأل سؤال ثالث لكن دخلت الإجابة، ويقول ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله، وقد تكلمتم.
2: هنا
3: أما سؤاله الرابع يقول سمعنا في برنامج
2: أخرى وهي وضع قبور المساجد، يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضا. بعض الناس إذا مات قد يدفن في المسجد، هذا لا يجوز هنا في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة. إذا دفن الإنسان في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز البقاء في المسجد أبدا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن لا يدفن في المساجد، ليس لأحد يدفن في المسجد، بل إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم.
3: يقول في سؤاله الأخير مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟
2: الحلف بغير الله منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا، كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. أما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة، ويسمى في الفقهاء حلفا، لكن ليس من جنس هذا. الحلف الطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب، مثل والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين. فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم، فلا يسمى يمين من هذه الحيثية، من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يمينا لهذا المعنى. وليس في حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما فعل كذا، لا يحلف بالطلاق أقول بالطلاق ما فعل كذا، بالطلاق ما أكلم، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا قال عليه الطلاق إن ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن ما تروحي إلى فلان كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحسب والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه، يكون حكم اليمين في كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة، لأن هذا شيء وهذا شيء. إذا حلف بغير الله يقول بالله والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله. أما هذا طلاق معلق، ليس حلفا في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته، كان قال لا والله ما تكلمي فلان. فإذا حصل الخلل وحلف في هذا الطلاق، الصواب أنه يكفر عن يمين كفرة يمين، يعني لا حكم اليمين. إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، هذا يكون حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو أصح، وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرية يقع الطلاق، لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم، لأنه له معنى اليمين من جهة الحسد والمعنى والتصريب والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم حلف بغير الله، لأنه ليس حلفا بغير الله، بينه هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم.
3: أحسنتم. هذه رسالة أردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي، يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتان من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وترك طفلا، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا، وفقكم الله وسدد خطاكم.
2: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للرجل لزوجة المرأتين، يكون ابنا له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولدا له، وتكون الزوجة التي رضعت أما له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي أرضعته من زوج قبل إخوة الله أخوات الله لا ينكح منهن أحدا. أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل، فلا بأس ما يكون أخوة الله. أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة الله لأنه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاعة، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة الله ذكورهم وإناثهم إذا كان الرضاعة 5 رضعات فأكثر في الحولين، حالكم الطفل الحولين. أما إن كان الرضاعة أقل من 5 رضعات كواحدة أو اثنتين لا يكون لها حرمة، حرمة الرضاعة لا يحرم الحرمة ولا يعتبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضاعة ولا رضعتان، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فينا أنزل 10 رضعات معلومات وحرمنا، ثم نسلم ب5 معلومات، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك؟ فلا بد من 5 رضعات فأكثر.
3: لكن إذا رضع مثلا رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟
2: لا بس يأخذ، ما يصير له ما يكون إخوة له بلا زوجتين مراتين، ولا يكون تكون مرة رضعت أما له ولا الزوج أبا له، إذا كان الرضع قليل مرة مرتين ما يعتبر،
3: ويأخذ
2: منهم 5 رضعات
3: ويأخذ منهم. سماحة الشيخ،
2: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمنا عليه إلا ب5 رضعات.
3: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة، تقول الأخت خا ميم باء، تقول خا ميم باء: هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ، فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويريدون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور، أفيدوني وفقكم الله.
2: هذا الحديث لا أصل له، بارك الله في لا بارك الله في الحلساء الملساء الآخر، هذا لا نعرف له أصلا، هذا الحديث لا أصل له ولا نعرف له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها، وفسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك لا من النص ولا من النقاش ولا غيره، حاملا بالحديث، وليس لها أن تغير في حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك. أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله لأنه مثلة فتنة. أما الشعر العادي حاجبها العادي الحاجب وأشبه ذلك، هذا لا يؤخذ من الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والنمص وأخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضا بأخذ شعر الوجه من النص والنقاش، لأنه يسبب تشويها وقبحا في الوجه، ولحكم الأخرى الله جل وعلا أعلم بها. والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله. والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
3: سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده، ويقول لي يجب أن لا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم.
2: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنها تشاورها، فإن رضيت زوجها وإلا تركها. أما الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور، فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي. وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبدا، هذا منكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وجاءت جارية تقول أن أباها زوجها وهي كارية، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غير من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخيرهن سواء كن أبكارا أو ثيبات، فإن رضينا زوجهن وإلا تركنها هذه، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام.
3: هذه رسالة وردتنا من يحيى بن أحمد الجابري من نجران، يقول: إلى الرياض الإذاعة، برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد وما بعد كمل؟ وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح، وشكرا لكم.
2: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فصف معه، وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من لا، أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف لا يجوز التأويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. فالحاصل أنه لا ينبغي السحب، ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد يسحبه من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له يسحب أحدا، فليلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام صف مع يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصف جميعا، فإن فرغت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز له يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه. وذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا وجه للتأويل عليه، ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدا يصف معه، فإن وجد فرجة دخل فيها.
3: لا.
2: وإن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع بما نعلم.
3: نعم، أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، والشيخ حمدان حامد من سعود العضلي، والمرسلة حاميم باء، وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين، وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
4: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
4: لما أبصرت الحياة.
6: لما أبصرت الحياة حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام، مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام. ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
4: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
7: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال

فغاضبني. وفي مقولة أخرى شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول هل هذا لقب، هل هذا يعني كنية، هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته، لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زمننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، أن لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع. في هذا الموقف الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون.

0: يحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران. مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر من أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا تتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا، الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
2: ألو، السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام.
2: ما حكم السؤال الأول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟
1: طيب، سؤال آخر، شكرا. يسأل عن صيام عاشور يوما قبله أو يوم بعده.
3: صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة.
1: نعم.
3: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام، كما في رواية مسلم، ويقول: اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم وأستجير بك أن تنجيني من عذاب القبر، وهو عقوبته وفتنته، لأنه أول منزل من منازل الآخرة، ومن نجا وخلص من عذاب القبر فما بعده من منازل الآخرة أيسر منه وأسهل، ومن عذاب النار، وهي النار التي أعدها الله تعالى عقابا لمن خالف أمره وعصاه، أعاذنا الله منها بفضله ورحمته. ومن صفات المؤمنين أصحاب العقول الصحيحة والقلوب السليمة أنهم يستعيذون منها دوما، ومن سلم من النار وزحزح عنها فإنه يدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الامتحان، وما من عبد إلا وهو معرض للابتلاء والفتن في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الاستعاذة من الفتن، وفتنة المحيا يدخل فيها جميع أنواع الفتن التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا، كالكفر والبدع والشهوات والفسوق، وفتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة، وفتنة القبر كسؤال الملكين وغير ذلك. وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال، أي أن أصدقه أو أقع تحت إغوائه، وهو أعظم الفتن وأخطرها في الدنيا، ولذلك حذرت الأنبياء جميعا أممها من شره ومن فتنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته في كل صلاة، وبين أن فتنته أعظم الفتن منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: مقتدر.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: الأربعون النووية.
4: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل. قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث: ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام. قال: فكلوه. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة، يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشور عاشورة؟
6: نعم.
0: ما هي مراتب صيام يوم عاشورة، يوما قبله أو يوما بعده؟
6: لا، الثابت يوم قبله، الثابت يوم قبله.
0: نعم،
6: يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم. نعم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدوابه خاصة، و سائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين في مراعي الناس.
2: نعم.
3: كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان. إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أنغال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع، حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين

0: والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
1: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعاهدها بالذكر في الجميع، حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
0: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة. إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي، وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
1: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سنا البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
0: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد.

0: يسمون عامل الحمى يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة ويكون له أعوان ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة؟ وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفلاحون.
1: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار الصباح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة. ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين، في مراعي الناس. كان حما الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان. إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحما فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حما كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حما تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حما النقيع، حما النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة، وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخيل. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
4: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة؟ وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتاج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويتلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله
5: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف يعني كما ذكرت.
4: نعم يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم وأنهم يعتبرونها، حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم، قال وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: إذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبا لك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
5: لا إله إلا الله.
4: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
5: الله.
4: هذا أحد الأحماء.
5: نعم.
4: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
5: الله.
4: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء. فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
5: رضي الله،
4: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
5: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في إحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
4: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
5: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم

0: أكثر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص،
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير. يعني
1: سنخصص له وقت إن شاء الله جيد لأنه أبونا
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا كنت يعني نعم، هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى

0: جعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض وقال في الأرض تخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون الكرة الأرضية الآن الإنسان،
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو استبع أو خرج من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا طبعا. أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات،
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجد. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير. الله قال سخر لكم ما في الأرض سخر وخلق السماوات. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه سيح

0: خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء، فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال، الأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم يعني بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس.
1: سبحان
0: نتلمس.
1: الله. جميل يعني سبحان الله، يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت.
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين، يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه، لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها، ينبغي أن نتوقف، يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف، لأن البعض يقول لماذا نتوقف، لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة، الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف، لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان، فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف، نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفة، اهلا وسهلا.
1: دكتورنا، اعترضت الملائكة على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفة في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي، والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا؟ هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول: الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض، وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض، ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدقت.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة، يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك، له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة
2: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب فكونوا معنا. أجمعين
3: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة التي تأتيكم صحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
4: وأنت أخي أهلا ومرحبا بك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا هذا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
3: اللهم أمين، حياكم الله معالي الشيخ. أبدأ بهذا السؤال بعثت به المستمعة، تقول: أنا رسامة رقمية، هل يجوز لي رسم الشخصيات الكرتونية الخيالية؟ أبدت هنا مثالا، تقول: مثل برتقالة لها أرجل مثلا. أيضا تسأل عن رسم الأنمي مع طمس الملامح وإبقاء الفم فقط.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال أختنا هذا: من الرسم الذي يجوز؟ لأنها لا ترسم شخصيات حقيقية. رب العالمين يقول يوم القيامة للرسامين: أحيوا ما خلقتم. هذه لا تخلق، خيال، كلها خيال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصوير قال في العلة: يضاهئون خلق الله، أي يشابهون خلق الله. وهذه الإنمي ذي البرتقالة التي لها أرجل وتحكي وتتكلم، هذه لم نعهدها في خلق الله تعالى، وإنما هذه حركات يعملونها خيالية مع حركات كرتونية. فالذي أراه أنها يعني جائزة وليست من التصوير المذموم.
3: نعم، حسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يقول: في الحج تم توزيع حصى الجمار على الحجاج في غرفهم، هل يجوز الرمي بها مع احتمال أنها استخدمت من قبل؟
4: الاحتمالات هذه لو فتحنا لها أبواب ما عملنا، ولذلك أنت لا تعلم أنه رمي بها، وهذا كاف في أنه يجوز الرمي بها. وتوفير الحصى في رمي الجمار نعمة من الله تعالى توفرت في هذا العصر، ووجدت أظن الآن مصانع تصنع مثل هذا الأمر وتعلمه، ويأتي الحاج يأخذ يعني 70 حصى على اعتبار أنه سيكمل المناسك كاملة من غير التعجل، فهذا شيء طيب. ولكن فيه أسئلة تردنا بالمناسبة، بعضهم يقول: أنا أخذت الحصى وبقي معي بقية ورجعت بالرياض، ماذا أعمل؟ هل أرجع المكة؟ لا يا أخي، المكة مملوءة بالجبال والحصى، ولا ندري الآن هذا الحصى الذي يؤخذ ويعمل من هذه الحجارة التي هي بالوزن الشرعي يعني مناسبة للحجم الشرعي الذي يندب أن يفعل مثله في رمي الجمار. هذه الحجارة هل يلزم أنها تؤخذ من مكة؟ لا يلزم. والجبال الآن مملوءة، والناس الآن يشتغلون في نحت الجبال للطرق وللبناء ولغير ذلك، فأي حجر أخذه الإنسان فإنه يكفيه في رمي الجمار. نعم،
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، المستمع الكريم يسأل عن صيام يوم عاشوراء منفردا، هل يجوز أم لابد من صوم يوم قبله أو بعده؟
4: يوم عاشوراء من الأيام التي شرع الإسلام صيامها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود وهم أهل دين سابق يصومونه ويقولون إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، ونحن نعلم قصتهم لما هربوا من فرعون وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، وقال طائفة من أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فلما قربوا وأصبحوا قريب التناول من قوم موسى أمر الله تعالى موسى أن يحرك معجزته وهي العصا، فقال اضرب بها البحر، فضرب البحر فانفجر طرقا 12 طرق، كل سبط من الأسباط له طريق يابس في البحر يمشي هو وقومه فيه، والأمواج ثبت كأنها جبال تحف بهذه الطرق. فلما جاء فرعون وقومه ووجدوا البحر قد أجراه الله تعالى لموسى طرقا يابسة، قال فرعون متكبرا معاندا سندخل معهم وندركهم في البحر ونقتلهم، فالله تعالى قد أمضى ما أراد. فلما انتهى موسى ومن معه إلى الساحل اليابس كان فرعون ومن معه قد اكتملوا في البحر في الأرض اليابسة في البحر التي أيبسها الله، فأمر الله تعالى البحر أن يعود إلى هيئته وابتلع فرعون وقومه، ولما أدركه الغرق أصبح يصيح آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، لأن من سنة الله الكونية أنه إذا نزل العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأطبق البحر عليهم وهلكوا كلهم. فكان موسى وقومه يصومون هذا اليوم شكرا لله تعالى، وصامه أتباعهم من بعدهم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للصحابة نحن أولى بموسى منهم، لأن المسلمين يوالون جميع الأنبياء ويقرؤون هذه الآية كل ليلة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم يؤمنون بموسى ويشهدون أنه رسول حق ويعطونه ما يستحق صلى الله عليه وسلم من الإكرام الذي نوه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأمر المسلمين أن يصوموه، وكان ذلك في السنة الأولى وصار صيامه واجبا. ثم إنه في السنة الثانية أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه هو وأمة الشهر رمضان، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون، وأصبح صيام عاشوراء بعد ذلك سنة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، فقال في الحديث أن من صام يوم عاشوراء كفر الله عنه أعمال السنة الماضية، عرفه يكفر الله عنه صيام الماضية واللاحقة، ومحرم يكفر الله عنه صيام السنة الماضية. أما هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ نعم، يجوز صيام يوم عاشوراء وحده، ويجوز أن يضاف إليه يوم لمخالفة الأمم السابقة، ويكون هذا اليوم هو اليوم التاسع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فإن فاته التاسع فليصوم اليوم الحادي عشر. ويرى بعض العلماء أنه لو صام ثلاثة أيام من كل شهر التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر، لأن ثلاثة أيام من كل شهر معناها طول السنة، إذا كان الإنسان يصوم من كل شهر طول السنة يكتب له صيام شهر، لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا يصوم ثلاثة أيام مضروبة في عشرة تعادل 30 يوما. نعم
3: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت الكريمة تسأل تقول ابني تارك للصلاة، هل تجزئ الأضحية إذا ذبحها هو وهي عني ومن مالي الخاص بنيتي أن تكون عني وعنه؟
4: نعم، الأضحية ذبحها جائز، لأن ابنك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي الغالب أنه يتركها تكاسلا، يترك الصلاة تكاسلا، فذبيحته حلال، لكنك لو كلفت بالذبح غيره كان ذلك أولى، حتى أيضا هو يشعر بأن ترك الصلاة منعت الناس أن يأكلوا ذبيحته، لعل في ذلك أدبا له.
3: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ يسأل يقول إذا تصدقت بصدقة هل يجوز لي أن أنوي بها نيات كثيرة، كان أدعو بصلاح أولادي وتفريج كربي وغيرها في نفس هذه الصدقة؟
4: إذا تصدق الإنسان بصدقة فهي قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يدعو بعد هذه القربة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ثم يدعو بما يريد، ولعل الله تعالى أن يقبل دعاءه فيما دعا به أو ينقله إلى عمل آخر هو أصلح له مما دعا به، فإن الله تعالى قد ضمن الإجابة في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد ضمن الإجابة إذا سلمت من الموانع. فالإنسان إذا لم يكن أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ولم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يقبل دعاءه، ولكنه إما أن يستجيب له فيما دعا به، هذا رقم واحد، أو يجعله الله تعالى في خير مما دعا به، يعني يختار له الله تعالى أحسن مما دعا به، أو يصرف عنه من الشر أكثر مما دعا به. نعم،
3: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السؤال في الآية الكريمة في قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، المستمع هنا يسأل عن ما المقصود بالفتنة في هذه الآية؟
4: الفتنة هي حمل الناس على الشرك بالله، وصد المؤمنين عن دينهم، وإجبارهم على الارتداد عنه بالتعذيب والاضطهاد، وهذا شيء كان يفعله المشركون في مكة، كانوا يؤذون ضعفة المؤمنين، فكان منهم خباب بن الأرت وبلال، وكان منهم الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم ممن كانوا مستضعفين في مكة، وكانوا يؤذونهم ويصدونهم عن سبيل الله. ولهذا قال الله تعالى في أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهؤلاء من أشد الكفار، لأنهم لم يكتفوا بالكفر هم، بل أيضا منعوا الناس من الدين وحملوهم على الكفر، نسأل الله تعالى السلامة. وبعض الناس يفهم من هذه الآية أن الفتنة هي إشعال العداوة والبغضاء والغيبة. صحيح أن هذه فتنة، لكن الفتنة الكبيرة التي هي أشد من القتل هي الشرك. أما هذه فهي نوع فتنة وإشعال شيء لا يريد الله تعالى له أن يقع في المجتمع، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه فتنة يزرعها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
3: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال، يقول فيها السائل: هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم ويعيشون على الكفاف؟
4: كل إنسان دخله لا يكفيه تحل له الزكاة، ويجوز له أن يأخذ منها ما يوصله إلى حد الكفاية، ولا يجوز لغني أن يمد يده للزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فالذين يأخذونه وهم أغنياء لا تزيدهم إلا شحا وجوعا. فعلى المسلم إخوتي في الله أن يترفع عن مشاركة الفقراء فيما جعله الله لهم، عندما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومن معهم في هذه الآية. فلا يجوز لمسلم أغناه الله حالا أو بصناعة دائمة أن يقدم نفسه مع الفقراء والمساكين ويعيش على أوساق الناس، وهي الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان من بني هاشم: أرادوا أن يكون لهم من الصدقة شيء بالعمل فيها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها أوساق الناس وأنها لا تحل لآل محمد، فهي أيضا لا تحل للأغنياء الذين من الله تعالى عليهم فرزقهم من واسع فضله، والله ذو الفضل العظيم.
3: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
4: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يقبل منا ما اجتهدنا في تقديمه لإخواننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح وأن يزيدنا من فضله. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، وأذكر بالرقم الذي نستقبل عليه استفساراتكم من خلال الواتساب 0534 700 700. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
6: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
7: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
8: تنفيذ سعود الفليج.
3: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. مرحبا بسماحة الشيخ. رسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن بعض الآباء حينما يتزوج أو حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ 100,000 ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا، علما بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجبا نحو هذا الزوج، أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما فرض عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس قل أو كثر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة لما في ذلك من تشجيع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تأخير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لازم على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن يوفى به ما استهلتم من الفروج، متفق عليه. فإذا شرط عليه مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوجة إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وعافته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، فإذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ولذلك شرط المهر المعين المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم.
3: في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول: ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟
2: الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر.
3: نعم.
2: كل شيء يدفع لها يسطع على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فروشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يسمى مهر إذا كان شرطا في النكاح، أما إذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع من باب المساعدة، لكن ما كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس مثل الهلي الذهب والفضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك.
3: أحسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل المقدمي أو المشتركين في تقديم برنامج مع الدرب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام، وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يصير هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟
2: يفرع لمن صلى فردا
3: نعم
2: ثم جاء الجماعة يصلي معهم التزاما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى في فرضه، هذا هو الصواب.
3: نعم.
2: ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذي أخر الصلاة لوقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم صلي معهم فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصدق على هذا يصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فرض جماعة.
3: نعم.
2: وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام ينفع أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة.
3: نعم. لو كان في الأولى منفردا،
2: ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم فنفل لا فرض. من هذا قول الصلاة والسلام لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين انه لم يصلي دعاهما، فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاه والسلام: اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله. فامرهما يصليا مع الامام اذا حضر وهو في الصلاه، واخبر انها نافله لهما وان صلاه الفريضه هي التي تقدمت.
3: ايضا يقول: هل يجوز او نعم هل يجوز الانتقال من جماعه في المسجد الى جماعه اخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة
2: إذا صلى مع جماعة؟
3: نعم.
2: فلا وجه للانتقال لجماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع جماعة التي أحرمها، ولا نرى وجه للانتقال إلى جماعة أخرى.
3: نعم.
2: ماذا نصلي مع جماعة أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاء جماعة أخرى تصلي فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس، فهي جماعة الأخيرة صلي مع جماعة الأولى ولا تنفرد.
3: نعم.
2: يعني هذا اختلاف لا وجه له، هو بدعة في الشرع، يكون يصلي جماعتين أو ثلاث، يصلي جماعتين في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له. فالواجب أنهم إذا جاء والإمام الأول لم يصلي صلوا معه، لأنهم به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع، كونه مثلا كافرا، نصح الصلاة خلفه، هذا له وجه شرعي. لكن إذا كان الإمام لمن نصح الصلاة خلفه، فإنها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعا، ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد. لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم صلوا جماعة. قول بعض السلف إنهم صلوا فرادا قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنه إذا جاء وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا، حرص على فضل الجماعة وعمل بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أسلم صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزهر وصلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي جماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.
3: هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية، يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وأعمل هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد. يقول: أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم.
2: لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيش طلب الرزق ليعمل ويكتسب لنفقة على أهله أو سافر لطلب العلم، فلا بأس يغيب أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. نعم، كان عمر التابعي رضي الله عنه كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله. وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه والحرص على عفة الخروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر هذا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي في طلاب العلم وكان في طلب الرزق وكسب الحلال ينفق على أهله، فهو في هذا على في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شرع على أهله أو يخشى أن حالة تسوء بينه وبينهم فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله أو يفضي إلى مضرة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد فينبغي له يلاحظ هذا بأن يخرج معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غيرها من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم.
3: هذه رسالة وردتنا من المستمع المعد بالحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا. هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في بعض رسالته: أنا شاب متزوج منذ 7 سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام أكثر من 3 شهور. يقول بعدها أنها أصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله. وزاد الأمر حدة، وهي كل يوم على مدار 3 أشهر تزيد لنا أو تزيد النار حطبا والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك طلقتك طلقتك طلقتك، أي أكثر من مرات عديدة. وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل. أطلقت هذا الكلام بغية أن تقف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة. وأخيرا لم يجدي الأمر نفعا، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة. وأخيرا أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سما وأموت أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة أثناء هذا الهجر الطويل. كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجها أبدا بسبب معاملتها القاسية إلى آخره. فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي 5 أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام. ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل؟ بالله عليكم أخبروني سريعا. والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله.
2: إذا كان الطلاق المذكور وقع منك حال شدة الغضب وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبابها عليه وسبها له وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنها لا يقع الطلاق، لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معها غير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق. ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحبه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق الإكراه والغضب، يعني الغضب الشديد. فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران بسبب شدة الغضب. فلا يقع طلاقه. وإذا كان مع ذلك تغير الشعور وأنه لم يحرم ما صدر منه سيجد غضب فإنه لا يقع الطلاق. والغضب له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، حالة يتغير معها الشعور، هذا يلحق بالمجانين ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم. فالحال الثاني يكون قد اشتد بغضب ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن اشتد به غضب حتى أجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضا. والحال الثالث يكون غضبه عاديا ليس بشديد جدا، بل عاليا كسائر الغضب اللي يقع من الناس، ليس بشديد ليس بموجع، فهذا يقع على الطلاق عند الجميع. والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.
4: آمين آمين، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة أيضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء، وتسلم قول الطلاق أيضا، لأن هذا يقول حلفت بالطلاق، يقول اختلفت أنا وأخي أكبر مني وفي شدة خلافنا انفعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك، وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي؟ أرشدوني أرشدكم الله.
2: الله من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه ذبح أخيه، وليس المقصود فراق الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل، فإن عليك كفارة اليمين، حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك هذا المقصود، أو طلقت لأجل هذا، فإن عليك كفارة اليمين ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة اليمين لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، 10، يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة في القميص، أو على إزار وريد، كل واحد يعطى إزار ورداء يكفي ذلك. ومن عجز ولم يستطع لفقره وعدم قدرته فإنه يصوم 3 أيام.
4: أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين. فهد هايل شايم العنزي من الحدود.

0: الابحاث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الساده، والى ان نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الزهد، قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف الحلقة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
3: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان

0: الإيمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام 10 ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين، وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
0: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته. فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس، أيام البيض. وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به. فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. ولا يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك، ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قيل من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
1: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
0: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة.
1: نعم.
0: من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة، كل هذا لا أصل له في الشرع وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيصه بذكر أو بدعاء، هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
0: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة، سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل ولماذا تعظمون هذا؟ يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
1: جميل.
0: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
1: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
0: شكر الله لكم وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين،
1: نعم،
0: إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته.
1: آمين.
0: وأن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
2: اللهم بك أصبحنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ed.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان قد شهد بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج، وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت: فعرفته ذلك فقال: وما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة، فقيل أنها قالت: يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، في الزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافه. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: عز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المصير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعتصموا بالإسلام فهو العروة الوثقى، واتقوا عذاب النار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، اذكروا أيام الله لعلكم تذكرون وتعتبرون. اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعهم لعلكم تشكرون. واذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون. واذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده يوم القيامة لعلكم توقنون. أيها الأخوة المسلمون، إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة انتصار للحق وذل للباطل وأخذ للمتكبر ونعمة على المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن كل مؤمن يسر بذلك لأن فيه نصر دين الله عز وجل. وفي هذا الشهر، شهر المحرم، كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون وجنوده. لقد أرسله الله تعالى إلى فرعون بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته. أرسله إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال: أنا ربكم الأعلى. فجاءه موسى بالآيات العظيمة ودعاه إلى توحيد الله تعالى، إلى خالق السماوات والأرض رب العالمين. فقال فرعون مكابرا ومنكرا وجاحدا: وما رب العالمين؟ أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماء والأرض وفي كل شيء له آية تدل على وجوده وربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته، وأنه الرب الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة كما هو منفرد بالخلق والتدبير. فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني هذا رب العالمين، وذلك أن في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيمان واليقين. فرد فرعون رد مقالة موسى ساخرا به ومستهزئا ومحتقرا، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يقول هذا سخرية واستهزاء. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم أصلهم وأنهم مخلوقون مربوبون، وكما خلقوا فهم صائرون إلى العدم طريقة آبائهم الأولين، فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فلم يستطع أن يجيب، ولكنه ادعى دعوى الكاذب المغبون فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهكذا يكون رد الخائب الخاسر الذي ليس عنده برهان أن يلجأ إلى الطعن وإلى اللجاج وإلى الغضب. فطعن فرعون بالرسول وبمن أرسله، فأجابه موسى مبيناً من هو الأحق بوصف الجنون: أهو المؤمن بالله وخالق السماوات والأرض ومالك المشرق والمغرب، أم هو المنكر لذلك؟ فقال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ومن الذي يملك المشرق والمغرب؟ من الذي يملك الآفاق سوى الملك الخلاق؟ فلما عجز فرعون عن مقاومة الحق وأفحمه موسى بالحجة والبرهان، لجأ إلى ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب والوعيد، فتوعد موسى بالاعتقال والسجن قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وتأمل، لم يقل لأسجننك، بل قال: لأجعلنك من المسجونين، إشارة إلى أن لديه مساجين كثيرين ليزيد في إرهاب موسى، حيث إن له من القوة والسلطان ما مكنه من سجن الناس الذين سيكون موسى من جملتهم على حد تهديده. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وما زال موسى يأتي بالآيات واضحة وضوح النهار، وفرعون يحاول بكل جهوده ودعاته أن يقضي عليها بالرد والكتمان، حتى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا مستويا لا يحجب عن رؤية فيه واد ولا جبل. فواعدهم موسى موعد الواثق بنصر الله، وقال لهم: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ويوم الزينة هو يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى أي في أول النهار حتى لا يبغتهم الليل. فاجتمع الناس، وآتى فرعون بكل ما يستطيع من كيد ومكر، فقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصادرة عن إيمان ويقين بين الناس أشد من السلاح الفتاك، فتنازعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم، وصارت العاقبة لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وأعلن خصومه من السحرة إيمانهم به، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا لفرعون حين توعدهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وما زال فرعون ينابذ دعوة موسى صلى الله عليه وسلم حتى استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله عز وجل: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله عز وجل، فاجتمع الناس إليه فخرج بهم في إثر في موسى وقومه ليقضي عليهم حتى أدركهم عند البحر الأحمر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا فإن خذناه غرقنا وفرعون وقومه خلفنا وسيأخذوننا. فقال لهم موسى عليه السلام كلا أي لستم مدركين إن معي ربي سيهدين. هكذا الإيقان والإيمان، وهكذا الثقة بوعد الله ونصره. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق بإذن الله 12 طريقا، صار هذا الماء السيال بينها ثابتا كأطواد الجبال. فدخل موسى وقومه يمشون بين جبال الماء في طرق يابسة ألبسها الله تعالى بلحظة آمنين، فلما تكاملوا خارجين وتبعهم فرعون بجنوده داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده حتى غرقوا عن آخرهم. فلما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن لم ينفعه الإيمان حينئذ، فقيل له توبيخا الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله عز وجل فأخرجناهم يعني فرعون وقومه من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأورث الله بني إسرائيل أرض فرعون وقومه المجرمين، لأن بني إسرائيل حين ذاك كانوا على الحق سائرين ولوحي الله الذي أنزله على موسى متبعين، فكانوا وارثين لأرض الله كما وعد الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أما فرعون فلما كان مرعبا لبني إسرائيل قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فأنجى الله بدنه حتى شاهده بنو إسرائيل طافيا على الماء فأيقنوا أنه هلك، ثم إنه هلك في من هلك وأكلته الحيتان كما هي العادة. أما ما يوجد في أهرام مصر اليوم فليس هو فرعون موسى. أيها الناس، إن نجاة نبي الله موسى وقومه من عدو الله فرعون وجنوده لنعمة كبرى تستوجب الشكر لله عز وجل. فاللهم إنا نشكرك على خذلان أعداء الله وعلى انتصار أولياء الله. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر شهر المحرم، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وسئل عن فضل صيامه أي اليوم العاشر فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اللهم وفقنا لشكر نعمتك وحسن عبادتك وانصر أولياءك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كسوفا على أعدائهم النصارى المجرمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم عاشورا وأمر الناس بصيامه، ولكنه أمر أمته أن تخالف اليهود أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني

أن القاعدة الشرعية ولله الحمد واضحة، إن رؤي الهلال فعلى حسب الرؤية، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل شهر الشهر السابق 30 يوما. ولم نسمع أنه رؤي هلال هذا الشهر قبل تمام ذي الحجة 30 يوما، وعليه فنكمل شهر ذي الحجة 30 يوما، ثم يكون دخول شهر المحرم، فلا إشكال ولا قلق. وقد كان يلحق بعض الناس بلبلة في دخول الشهر، ولكن الأمر في السنة واضح ولله الحمد. ومن كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر فصام يوم السبت والأحد والاثنين، أجزأه ذلك، لأنه يصدق عليه أنه صام 3 أيام من الشهر. وفضل الله واسع، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة، تعلمون ما حل بإخوانكم في إقليم كسوفا وهم مسلمون من أعدائكم وأعدائهم النصارى الكافرين بالله واليوم الآخر من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض؟ ولهذا ينبغي لنا أن ندعو الله لهم في كل مناسبة، أن ندعو الله لهم في السجود وبعد التشهد الأخير وفي آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، وفي كل حال أو موطن ترجى فيه إجابة الدعاء. وقد كان من توفيق الله تعالى لهذه الحكومة الموفقة أن أمرت أن يقنت الناس في صلاة الفجر بالدعاء لهم بالنصر وخذلان أعدائهم. وعلى هذا فمن الغد لصلاة الفجر اقنتوا أيها الإخوة، ليقنت إمام المسجد بجماعته بعد الركوع في الركعة الثانية. والقنوت هنا ليس قنوت الوتر، أي ليس يقال فيها اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، ولكنه قنوت بالدعاء لإخواننا بالنصر ولأعدائهم بالخذلان. فيكفي مثلا أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءنا الصرب وأذقهم الذل، وفرق كلمتهم وشتت شملهم واهزم جندهم، وانصر إخواننا المسلمين في كسوفا عليهم، وامنحهم رقابهم وأموالهم يا رب العالمين. وهذا كاف في الدعاء، كاف في القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت للنوازل لم يزد على دعاء مناسب قليل حتى لا يمل الناس ويسأموا من الدعاء. إذن فمن الغد إن شاء الله يقنت الناس في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، وذلك امتثالا لأمر ولاة الأمر، لأن مثل هذه الأمور العامة يقتصر فيها على أمر ولي الأمر العام، ولا ينفرد كل واحد بما يرى، فإن كل واحد منا ليس له الولاية على جميع الشعب ولا على المسلمين عموما، وإنما الولاية لشخص واحد هو الذي يأمر أو لا يأمر بالقنوت. فلما أمر بالقنوت صار القنوت مستحبا لوجوه: الأول أنه أمر من ولاة أمورنا، ليس فيه معصية لله عز وجل، وأمر ولي الأمر إذا لم يكن فيه معصية كان امتثاله من طاعة الله عز وجل. ثانيا أن فيه دعاء لإخواننا المسلمين أن ينصرهم الله على عدوهم. ثالثا أن فيه دعاء على أعدائنا وأعدائهم من النصارى المعتدين المجرمين. رابعا أن فيه إيقاظا للهمم، لأن هذا أمر ليس بمعتاد، فإذا فعله الناس قالوا ما هذا واستيقظت هممهم، وصار في ذلك دفع للمسلمين في نصرة إخوانهم. وكذلك جاء من ولي الأمر أن نجمع لهؤلاء اللاجئين، أن نجمع من أموالنا ما يكون لهم عونا في محنتهم التي نزلت بهم بحكمة الله تعالى وقدره. وسنقرأ إن شاء الله الكتاب الذي وردنا في هذا الأسبوع بعد صلاة الجمعة، وسيكون على أبواب المساجد إخوان يجمعون التبرعات، فتبرعوا بما يتيسر بالريال والخمسة والعشرة.

والخمسين والمئة والمئتين والخمسمائة والأكثر من ذلك ولو بشيكات على أرصدتكم في محلها فإن فضل الله واسع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بما يعادل التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل. أخلصوا لله تعالى بالإنفاق في سبيل الله يثبكم الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان إذا تصدق يريد بذلك وجه الله وقعت موقعها حتى وإن لم تصبه في الواقع، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا خرج ذات يوم بصدقة أو ذات ليلة فتصدق بها فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني، ثم إنه تصدق في الليلة الثانية على سارق فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله، ثم تصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة في يد بغي أي في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى بغي. ثم قيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، فلعل الغناء الغني يقتدي فيتصدق، ولعل السارق يكتفي فلا يسرق، ولعل الزانية تتعفف بما جاءها من المال عن الزنا. فالمهم أن النية الخالصة تبلغ مبلغها مهما كان الأمر. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك في عبادتك، ونسألك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم أن تجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى. أيها الإخوة، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحصل لكم فوائد منها امتثال أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى قال في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن ذلك أنكم تثابون عليها أكثر من العمل، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومنها أنكم تقضون بعض حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم، فإن حق نبيكم عليكم أعظم من حق والديكم عليكم، فسمعا لأمر الله واحتسابا لثواب الله وقضاء لبعض حقوق الله. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله تعالى أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، فقال الله تبارك وتعالى
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وما من داع لله تعالى بإخلاص إلا حصل له إحدى فوائد ثلاث: إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك له عنده يوم القيامة. ألحوا على الله تعالى بالدعاء أن يغيثكم، فإن الله قريب مجيب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نعترف بالإساءة والتقصير ونؤمن بأنك أنت الحي القيوم أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم فاغفر لنا، اللهم فاغفر لنا، اللهم فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن

0: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
4: فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم صلاة التراويح وما فضل قيام الليل؟
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصلاة التراويح سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تأخر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما تأخر خشية أن تفرض علينا فنعجز عنها. ثم تركت إقامتها جماعة، وصار الناس يصلون أوزاعا، الرجل الواحد والرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان. بقوا على ذلك طيلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم الناس بإحدى 10 ركعة، فقام الناس بإحدى 10 ركعة. فخرج رضي الله عنه ذات ليلة ووجد الناس يصلون بإمامهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي يقومون والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني في الزمن، يعني أن آخر الليل أفضل من أوله. وبقي المسلمون على هذا، فأحيوا سنة تركت بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف أن تفرض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت هذه الخشية، لأنه لا حكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن لا يبقى يتردد بين المساجد، يصلي في هذا 2 ركعة وفي الثاني 2 ركعة وفي الثالث 2 ركعة فيفوته الأجر. بل إذا صلى في مسجد صلاة العشاء فليبقى معه حتى ينصرف من صلاة التراويح مع الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واستحباب هذا في حق الرجال، أما النساء فالأفضل أن يصلين في بيوتهن.
4: طيب.
5: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وإذا اختارت المرأة أن تخرج فتصلي مع الناس في المسجد فإنه لا يحل لها أن تخرج متطيبة ولا متبلجة بزينة ولا ماشية مشية الرجل الجلد القوي، بل تخرج بسكينة ساترة جميع ما يحرم عليها كشفه، غير متطيبة ولا متجملة.
4: بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن صلاة التراويح شيخ محمد حفظكم الله، ما الأفضل، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
5: الأفضل التأني فيها.
4: طيب.
5: في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود، حتى يؤديها المسلمون بخشوع وحضور قلب ودعاء وتسبيح في محله. وأما العجلة مع كثرة العدد فلا تنبغي، لأن الناس يكون همهم أن يسردوا هذا العدد دون أن يهتموا بالخشوع وحضور القلب وكثرة الدعاء والتسبيح في محله، وهذا خلل عظيم. وقد حدثني بعض الناس أنهم إذا صلوا مع إمام صلاة التراويح لا يستطيعون أن يأتوا بالواجب، أي بواجب الطمأنينة في ركوعهم وسجودهم. ومثل هذا الإمام الذي لا يتمكن الناس معه من الإتيان بواجب الطمأنينة لا يحل لهم أن يصلوا خلفه، لأنهم إذا صلوا خلفه فهم بين محذورين: إما أن يتابعوه مع ترك الطمأنينة، وإما أن يدعوا متابعته فيتخلفوا عنه. بل عليهم في هذه الحال أن يذهبوا إلى مسجد آخر، ثم على الإمام أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين وأن يتأنى بهم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب.
4: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. ما مطلع هذا اللقاء، أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
4: شيخ محمد، هذا السائل يقول: ما هي الكتب شيخ محمد التي تقترحونها للحديث عن الجماعة في المسجد، لا سيما التي يكثر فيها المصلون؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ينبغي للإمام الذي يقرأ على جماعته أو يحدثهم أن يختار ما يناسب الوقت والحال التي عليها الناس. ففي رمضان ينبغي له أن يختار من الكتب ما يتحدث عن الصيام وأحكامه والقيام وأحكامه وما إلى ذلك. وفي أيام العشر مثلا يتحدث عن فضائل العشر، فضائل ليلها وقيامها وما أشبه ذلك. وعند قرب عيد الفطر يتحدث عن الفطرة وأحكامها ووقت إخراجها وقدرها وجنسها. فالمهم أنه ينبغي له أن يراعي أحوال الناس والزمن الذي يتحدث فيه. في أيام الأضحى يتحدث إليهم عن الأضحية وأحكامها وما يضحى به ووقتها. في أيام السفر للحج يتحدث عن الحج وأحكامه وشروطه وصفته وغير ذلك. في أيام يكثر فيه القيل والقال يتحدث عن حكم القيل والقال ويحذر منه ويبين آثاره السيئة ويبين حكم الغيبة وآثارها، حكم النميمة وآثارها وما أشبه ذلك. والإنسان الموفق هو الذي يتعمق في النظر في أحوال الناس ويتحدث إليهم بما يناسب تلك الأحوال. نعم.
4: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من الركعتين الأوليين من التراويح وقام لكي يصلي ما بعدها كبر للإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة دون أن يدعو بدعاء الاستفتاح لا هو ولا المأمومين، فما رأيكم بذلك؟
5: نرى أن هذا قد ترك سنة من سنن الصلاة، وأنه ينبغي للإمام إذا كبر الإحرام أن يستفتح، سواء كان ذلك في أول تسليمة أم في الذي بعدها، لأن التسليمة الثانية منفصلة عن التسليمة الأولى انفصالا تاما، ولذلك لو أحدث في أثنائها لم تبطل التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة الثانية التي حصل فيها الحدث، ولو تكلم فيها لم تبطل الصلاة الأولى أي التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة التي حصل فيها الكلام. فدل هذا على أن التسليمة الثانية صلاة مستقلة عن التسليمة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسن فيها دعاء الاستفتاح كما يسن في التسليمة الأولى.
4: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: مريض بالكلى، أفطر عدة أيام بسبب مرضه وفي نيته أن يقضي، ولكن اشتد به المرض حتى مات، هل يصح أن يصام عنه أو يتصدق عنه؟
5: هذا المريض وأمثاله ممن مرضهم لا يرجى برؤه، نسأل الله العافية والسلام.
4: اللهم آمين.
5: والمريض بمرض لا يرجى برؤه لازمه الصوم، لأن هذه حاله دائما، ولكن عليه الإطعام، أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يعطي المساكين طعاما من رز أو بر، والمختار في زمننا هذا الرز لأنه أقل مؤونة في إصلاحه من البر، فيطعم كل أربعة مساكين صاعا من الرز ويجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم أيام الشهر. فإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وأما الصفة الثانية للإطعام فأن يصنع طعاما عشاء أو غداء ويدعو إليه 30 مسكينا، إما دفعة واحدة وإما على دفعات، هذا الحكم في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. ومنه بما أظن مرض الكلى.
4: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا
4: شيخ محمد. بالنسبة لمتابعة الإمام من المصحف خلال صلاة التراويح، هل هذا جائز؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الإمام فإنه إذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه لا حرج عليه أن يقرأ في المصحف بحاجته إلى ذلك. وأما المأمومون الذين خلفه فلا ينبغي لهم أن يحملوا المصحف ليتابعوا الإمام، وذلك لأنه إذا حمل المصحف وأشغل عينيه بما يشاهد من حروف وكلمات شغله ذلك عن استحضار أنه في صلاة، وذهب به الخيال وكأنه في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن، وهذا يخل بالصلاة. ولأن حامل المصحف بلا حاجة سوف يحصل منه حركات عند حمل المصحف وتنزيله وتقليب الأوراق، حركات لا حاجة إليها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة التي لا حاجة إليها مكروهة. ثالثا، حامل المصحف من المأمومين يمنعه حمله إياه من سنة وضع اليدين على الصدر، فإن من السنة في قيام الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. لذلك لا ينبغي للمأمومين أن يحملوا المصاحف ليتابعوا الإمام، ولكن يتابعون الإمام بقلوبهم. نعم، لو فرض أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب وليس حفظه بذاك، وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه حامل المصحف ليفتح عليه، فإن هذا لا بأس به لأنه حاجة. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يلزم من الإمام أن يتم القرآن الكريم خلال التراويح؟
5: لا يلزم أن يتم الإمام قراءة القرآن كله في التراويح ولا في القيام، بل إن أتم فهو أحسن يستمع الناس إلى جميع القرآن وإن لم يتم، وصار يقرأ ليلة من البقرة وليلة من النساء وليلة من الأنعام وما أشبه ذلك، فلا حرج، لأن الكل قرآن. وقد قال الله تعالى في قيام الليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإذا كان لا يلزم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بمحاولة أن يختم القرآن للناس في قيام رمضان.
4: جزاكم الله خيرا. شيخ محمد، هذا السائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد وقد أنهوا الفريضة، هل يصلي الفريضة أو لا، أم يصلي معهم التراويح؟
5: إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء،
4: نعم،
5: فإنه يدخل مع الإمام، فتكون الصلاة فريضة له نافلة للإمام ومن معه، وهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يكون المأموم يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، أي صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ولم ينكر عليه. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، قلنا: لو فرضنا ذلك فإن الله تعالى عالم به، ولو كان باطلا لبينه الله عز وجل في كتابه، كما بين ذلك، كما بين شأن المنافقين الذين كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، أي على أن الرجل إذا دخل المسجد وهم يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء أن يدخل معهم. وفي هذه الحال إن دخل في الركعة الأولى فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعتين، وإن دخل في الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات، يأتي بالركعة الأولى ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بعد ذلك بركعتين، ولا فرق بين أن يكون معه أحد أم لم يكن. يعني حتى لو كانوا جماعة ودخلوا المسجد والناس يصلون التراويح وهم لم يصلون العشاء، وهم لم يصلوا العشاء، فليدخلوا مع الإمام. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. من استيقظ آخر الليل وهو جنب، هل يبدأ بالغسل أم يتسحر حتى ولو خرج عليه الفجر؟
5: يتسحر إذا استيقظ الإنسان وعليه جنابة،
4: نعم،
5: ولم يبق وقت يغتسل فيه ويستحر، فإنه يتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، يعني يتسحر قبل أن يطلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشرهن، يعني النساء، والمراد بالمباشرة في الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى الجماع إلى أن يتبين الفجر، ولازم ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ومثل ذلك المرأة إذا طهرت من الحيض في آخر الليل فإنها تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وصيامها صحيح كصيام الجنوب. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من الناس من ينتظر بعد أذان المغرب بعض الوقت احتياطا لغروب الشمس، لأنه يرى البعض من المؤذنين يعتمدون على الساعات والتقاويم ولا يرون غروب الشمس بالرؤية المجردة وقد يتقدم البعض، فما الحكم يا شيخ محمد؟
5: لا شك أن الفطرة مرتبط بغروب الشمس.
4: نعم،
5: بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وطلعت الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار بغروب الشمس. ومن المعلوم أن أكثر الناس في البيوت لا يشاهدون غروب الشمس، لكن لا حرج أن يعتمدوا على أذان المؤذن إلا من عرف بتهاونه، فإن بعض المؤذنين يتهاونون هداهم الله، فترى بعضهم يؤذن قبل الوقت، والأذان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة لا يكون أذانا شرعيا، ولا يعتمد على المؤذن المعروف بالتهاون. فإذا كان المؤذن أمينا معروفا بالتحري وأذن، فلا بأس أن يعتمد الإنسان على أذانه.
4: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
1: الو، السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: السلام.
1: ما حكم الصلاه الاول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله او يوم بعده؟
0: طيب، سؤال اخر، شكرا. يسال عن صيام عاشور يوم من قبله ويوم بعده.
2: صوم يوم عاشوراء سنه مؤكده.
0: نعم.
2: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه.

0: له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: الله يسلمك.
3: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا، ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وأستاذة جمانة. نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي، كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمعه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول. إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، اللي الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة، يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها، يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد، في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض
1: من شد اعصاب يعني
2: نعم. المشاكل الدولة الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا. نرجع للقولون.
1: تفضلي استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له اتاء، يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مظبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعانوا من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب، في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقت القولون. طبعا إحنا حنستعرض عليها.
1: طيب.
2: بالنسبة للأغذية، أول حاجة حنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وبتتأثر فيه، بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو أنه الألم اللي في البطن عندك مستمر ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم أنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاول انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح. أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه أنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبان بس كفعل أنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو أنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل أنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، ان الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقه تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من اداب الاكل، وما حطوها من اداب الاكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لانها اول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششع اللي هي ما يعني اكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الالبان ومنتجاتها، الالبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون فيه إفراز اللي هي مادة الكايزين أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية بعض الأحيان. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية بس ما هي حساسية السدير الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه أنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج،
1: كالأكلات الهندية مثلا يعني.
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحب يحط فيها
1: يحط عليها الشطة.
2: هذه الأشياء ترى ممكن أنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في الامراض حقت القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات يعني. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: مرحله اساسيه
2: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون
2: ما يزيد عن 3 أكواب. ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم. هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين اللي أنت تأخذه في الصباح. أي دندات أكثر من كده أوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية. الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض للأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت. يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الرشدة حقة الأغذية، حقة الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتبيوتك، مثلا أنتبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لما نلتحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء مقلي، بطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا.
1: المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون، الحمد لله يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدأ عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة للغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه الواحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأنه بعض الأحيان تسبب اللي هي تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا قولون. يفضل أن الواحد يأخذها في كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، لأن إحنا اللي بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات، عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها، وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي
2: أخذها. انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع واحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل، هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها اللي هي التمر، التين، الكلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
2: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة. يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تلين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذ جمانه
1: تفضل تسمعك.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك استاذ جمانه. بالنسبه لنبته الليمون، يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى صلاة الفجر. الأهل المدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير. يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
5: تمام. ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح برضه كولون أنهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بصمة المعدة.
5: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
5: رجاء
4: أثني وثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت تثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو واحد يسمع وعامل تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء. الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
5: أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
5: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السادة جمانة هذه ممكن تنفع. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
5: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا إن شاء الله ما معي أنا
1: أبو تركي.
4: إيش بالسؤال الأخير معلش؟
1: تفضل عشان الوقت بس.
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر.
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من قولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل وما شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي. أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
5: أهلا وسهلا.
1: تفضل يا أستاذ جمال. بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني تحدث في السؤال الأول
5: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذا الشيء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
5: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية.
5: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده كولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
5: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة. ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة. تفضل.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمان أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
5: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب
5: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط. ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
5: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس.
1: طيب.
5: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة بعيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
5: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة دمك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريلستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
5: أوكي. يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع علامة الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب، تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
6: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
6: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية طبعاً بالنسبة اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوة.
6: وفيه
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
6: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، أصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
6: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوعه الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
5: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري إنه تأكل كميات جدا
7: ستلوح بيارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
8: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
9: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
8: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
7: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
8: وتزيد بإيمانك قدرا.
9: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
10: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

يعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله.

0: تقول في سؤالها الأول: صامت امرأة 9 من محرم وحاضت يوم عاشوراء، فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة؟ أرجو الإفادة.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أما صوم محرم فقد كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ لصوم رمضان وصار صومه تطوعا، يعني صوم محرم. وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه. وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة، نقول إنها لما صامت اليوم 9 ومن نيتها أن تصوم اليوم 10، ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض، فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم 10، لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع. والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه، ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه، فإنه يكتب له أجره، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم 10 وهو الحيض، لا يشرع لها أن تقضي اليوم 10، لأن صوم اليوم 10 مقيد بيومه، فإذا حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى، لأنه سنة فات وقتها.
0: بارك الله فيكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم. غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة، عادت الأرواح إلى أجسادها وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة، كأن الألم لم يكن وكأن الدماء لم تسل وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة، إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا، قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت

0: فتذكر أحد، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد. ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة. أحزانك ذكرى، ويزول
1: الهم بظلمته وهلال. سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة. حياتك تشرق بالسلوى، سلوى
0: القلوب بإيمانك قدرا. سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها. وتزيد بإيمانك
1: قدرا. سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزمت السواك حتى خشيت أن يدرد فيا. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح. ورواه البزار من حديث أنس ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. الدرد سقوط الأسنان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم أيضا بإسناد حسن. وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون.

0: المتخللون من أمتي؟ قال: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا هو والإمام أحمد كلاهما مختصرا عن أبي أيوب وعطاء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام. ورواه في الأوسط من حديث أنس. وروي عن واثلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعة، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد، والله أعلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعين أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية، وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
5: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
4: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
4: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
5: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيارفة. كانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح. يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
4: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية، مثل تحريم الربا والغرر. بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
5: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب، كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى أنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
4: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
5: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن، ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية

0: اي عشان كذا وجد ما يسمى الهيئات الشرعية او الحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب، ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب، يعني فهي في معاملاتها الإسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
1: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
0: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد، من الصعوبة بمكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي، وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل أو بشكل أو بشكل آخر، ولكن لهم معاملاتهم الخاصة. حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
1: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
0: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة إنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي، إنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص. طيب، مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة، وفي شخص مول السلعة، وفي شخص استفاد من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
1: أها،
0: هذا
1: جميل
0: هو.
1: جميل دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية، وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
0: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها عليك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة، يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض، لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
1: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
0: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة، إنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
1: هذا في المضاربة.
0: هذا في المضاربة.
1: أيوة. نعم. في المشاركة الكل لديه رأس مال.
0: الكل له رأس مال. نعم. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل. فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
1: أيوة جميل.
0: العقد الأخير اللي هو الاستصناع، والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم، هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك أنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
1: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
0: والاستصناع
1: والإجارة. والاستصناع والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
0: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين، بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
1: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
0: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها ب 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق انها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب يقول لك انا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح احنا نمول لك انك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك انت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة انك نبيع لك السلعة، تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم، تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
1: أيوة.
0: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني،
1: أيوة.
0: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
1: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
0: لاحظ احنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم ياخذ رأس ماله بربح كبير او بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود او معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ ان هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاثة أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
1: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
0: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
1: أيوة. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
0: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسها.
1: أيوة.
0: لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
1: أيوة.
0: نعم هذه المشكلة،
1: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
0: نعم.
1: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
0: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع فيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
1: أيوة
0: في
1: أيوة.
0: مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
1: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
0: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
1: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
0: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أو أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بالتمويل بأصول حقيقية، وتقلل المضاربات الوهمية، وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوت اوبشن اللي هي موجوده في اسواق عالميه، فكثير يحققوا منها ارباح والبنوك كثير تدخل في محافظها. ولكن المصارف الاسلاميه تحاول تبعد عن هذه الانشطه، وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والامور دي مضره سواء حرام شرعا او مضره بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
1: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
0: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية، بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
1: جميل، حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
0: شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
1: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال، جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة ومسبغا على نور الشرع الحكيم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال، الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا هذا اليوم هو عن المراقبة. المراقبة عمل من أعمال القلب. مراقبة الله جل وعلا صفة من صفات المؤمن الحق. إن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عصرنا هذا مما تمس الحاجة إليه، وذلك لما فتح على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة، الأمر الذي صير الوصول إلى المعصية في غاية السهولة، فأصبح المرء يتمكن عبر تلك الوسائل المتنوعة أن يطوف بين ألوان المنكرات وهو في داخل حجرته لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة ولا بد. ومن هنا يتعين على المربين إحياء هذا المعنى في النفوس كي يكون حاجزا بينها وبين مساخط الله تعالى. من أسماء الله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. عرف ابن القيم المراقبة بأنها دوام عمل العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيبا عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولقد ورد ذكر المراقبة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة في نصوص جمة تحث على المراقبة وتغرسها في النفوس، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. قال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، إلى أن قال: قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. والمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل، فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مفارقة ذلك تركه خوفا من الله جل وعلا، فكتبت له حسنة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يرجع إلى المراقبة، فالإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم، وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان مراقبا لله عز وجل. والشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما صرفه عن المعصية مع قوة الداعي إليها وفوران الشهوة ودفعه للطاعة مراقبته لله جل وعلا. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، لا شك أن الدافع لتركه متابعة هواه مع قوة الداعي ناتج عن مراقبة الله عز وجل. والذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن الذي دفعه أن يخفي هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد ويحترز هذا الاحتراز مراقبة الله. وقل مثل ذلك في الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن بكاءه خاليا من خشية الله من مراقبته لله جل وعلا. أما مراتب المراقبة، فالمرتبة الأولى ما كان الحامل عليه الخوف من الله، والمرتبة الثانية ما كان الحامل عليه الحياء من الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثالثة ما كان الحامل عليه المحبة لله سبحانه وتعالى. كيف الطريق إلى تحقيق المراقبة؟ السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور. أولها أن يستحضر العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام، وأن يتعبد لربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرقيب والشهيد والحفيظ والمحيط والعليم والخبير واللطيف والسميع والبصير والمهيمن والقريب. أما الرقيب فقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم إياها وتضيعكم حرمتها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب في أسماء الله عز وجل بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغفل، فهو مطلع على جميع الخلق، لا يعزب عنه قليل ولا كثير من ذلك، يرى أحوالهم، يحصي أعمالهم، فهو مطلع على الضمائر والسرائر، يعلم ويرى ولا تخفى عليه خافية بما في الأرض ولا في السماء، مطلع على مكنونات الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال عاصم الدمشقي رحمة الله عليه: كان آدم بن أبي إياس يجلس على ركبته قبل أن يحدث في المجلس ويقول: والله الذي لا إله إلا هو ما من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول الله له: ألم أكن رقيبا على قلبك إذا اشتهيت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على عينيك إذ نظرت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على سمعك إذ أنصت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على يديك إذ بطشت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على قدميك إذ سعيت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ أستحييت من المخلوقين وكنت أهون الناظرين إليك. وربما يستحي الإنسان وينقبض قلبه من صبي صغير فلا يفعل بحضرته ما لا يليق، وربما ارعوى من أدنى الناس مرتبة مما لا يعظمه، ولكنه يفعل بخلواته أمورا لا تدل على أنه مستحضر لنظر الله عز وجل ورقابته على أعماله، وأن الله يشاهده، وأن الملائكة تكتب ذلك جميعا. فلو تيقن ذلك لكف عن ذلك خوفا من ربه أو حياء منه أو محبة له. ومن هذه الأسماء التي تورث المراقبة الشهيد. قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل أي شيء أكبر شاهد؟ قل الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا علم العبد أن ربه مشاهد له هان عليه كل ما يعاينه في طلب مرضاته، ولو كان كذلك من الأعمال التي تشق على الأبدان وتوهنها، فإن العبد يتلذذ بهذا العمل لأن الله جل وعلا مطلع عليه، ناظر إليه ويتقرب بهذه القربات. ومن الأسماء المؤثرة الحفيظ، فهو يحفظ أعمال العباد ويحفظهم عن كل ما يكرهون يتخوفون، وربك على كل شيء حفيظ. ومن هذه الأسماء المحيط، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأسماء العليم، وهو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ومن هذه الأسماء الخبير، قال بعض السلف: عليك بالمراقبة مما لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء فلا تخفى عليه خافية. ومن هذه الأسماء اللطيف، وهو العليم بدقائق الأشياء. ومن هذه الأسماء السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى وكل الأصوات وما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن عرف أن ربه بهذه الصفة تأدب بالمراقبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر؟ وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقى من شوال سوى يومين، هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟
2: هذا السؤال تضمن شيئين. الأول، إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ فالجواب لا، لأن هذا مقيد بيوم معين، إذا فات به، وكذلك عاشوراء. أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك، فنقول هذه يحصل لها الأجر، لأن هذه الست تابعة لرمضان، فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة. فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وست من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت

0: والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن يوفقني وإياك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما نقول، أن ينفع المستمعين الكرام بما يسمعون.
2: اللهم آمين. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن التيسير، وأنه أمر نبوي من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم آيات كثيرة تشير إلى تيسير الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الشريعة الإسلامية. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي إرادة إلهية من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. لكن أيضا كيف يظهر التيسير من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كما ذكرت وتفضلت بأن الله تبارك وتعالى جعل التيسير إرادة، وكذلك رفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وجعل كذلك التخفيف، وهو ضرب من التيسير يريد الله أن يخفف عنكم. كيف ظهر هذا التيسير؟ في تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوامره، وفي توجيهاته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير، يعني أمر أصحابه بالتيسير جماعات وفرادى رعية وأمراء، وطبق ذلك أولا في نفسه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
2: الله.
3: هذا تطبيق واقعي في حقه صلى الله عليه
2: هذا
3: وسلم،
2: هذا واضح وجلي.
3: أي نعم. ولذلك حين يأمر بالتيسير، يعني يأمر الناس بالتيسير، يكون قد نفذه على نفسه. تفضل.
2: دكتور، هذا يعني يجعلني أعلق أن في بعض الناس، يعني مع الأسف الشديد، لا يطبق هذا المنهج وهذا التوجيه النبوي الكريم. إذا خير بين أمرين اختار الأعسر الأصعب، ولم يختر الأسهل، سواء لنفسه أو لمن حوله.
3: هذا من التكلف المذموم الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن أن نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وانظر، ما من شخص يشق على نفسه في العبادات أو في التكاليف إلا وأعقب ذلك فترة وخروج عن التدين أحيانا بالكلية. ولذلك
2: حتى في أمور الدنيا، ليست في أمور العبادات، حتى في
3: التكلف يعني طريق للانقطاع
2: في كل شيء، في كل شيء.
3: أيوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لماذا أدومها وإن قل؟ لأن القلة سبب في الدوام.
2: صحيح.
3: يعني أدومها وإن قل، يعني المسألة مرتبطة. أحيانا الإيغال والتشدد والتكلف، بعض الناس يعني يظن أنه يقيم الدين، وهذا فيه الحقيقة لو خطر في باله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض الصحابة الذين ظنوا به ذلك الظن.
2: هذه سنذكرها إن شاء الله. نعم. في الجزء الثاني من هذه الحلقة في مسألة الإغال.
3: لكن أقول هذا الشخص الذي تقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أعسرهما، هو بعيد عن روح الدين الحنيف، لأن الدين لا يعني الأعسر، بل الدين يعني التزام الأمر واجتناب النهي، وفي التزام الأمر واجتناب النهي غاية التيسير، في التزام الأمر واجتناب النهي غاية التيسير، وغاية رفع الحرج، وغاية دفع المشقة. نعم.
2: جميل. دكتور، يعني أيضا كيف كيف ظهرت هذه القضية وهذا الموضوع في تعليم النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم لأصحابه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا.
3: نعم، هذا أمر للأمة بكاملها بعد أن طبق النبي صلى الله عليه وسلم التيسير في حياته، وأصبح سمة بارزة حتى رأته زوجته رضي الله عنها السيدة عائشة وأخبرت عنه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتدي به أصحابه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم يكتفي بالوازع الفطري والرؤية المجردة له صلى الله عليه وسلم، وهو يختار الأيسر في حياته ولا يعسر على الآخرين، وإنما وجههم بالأمر النبوي الصريح والأمر للوجوب. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي رواية: وسكنوا. يعني إذا كان هناك فتنة ثائرة يعني واحد يسكنها. طيب، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا خطاب لعموم الأمة بعد أن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب، هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة بأن يأمرهم بالتيسير؟ لا، اتجه إلى من ولاه من أصحابه وأمرهم بنفس المبدأ، لأن هذه السمة البارزة في الإسلام، ولأنهم سيذهبون للتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى، والأمر قد يتعلق به شيء من التعسير على الناس. فأعطاهم مبدأ عندما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى رضي الله عنهم أجمعين، وكان أبو موسى في زبيد وكان معاذ بن جبل في تعز، ومنطقتان يعني متقاربتان. ماذا قال لهما صلى الله عليه وسلم؟ أعظم وصية وهما يذهبان. وهذا الحديث يمكن أن يمثل معلما من معالم الإدارة، يعني نحن الآن نرى سمة بارزة في الإسلام، وفي نفس الوقت الآن أصحابنا أمراء، معاذ أمير وأبا موسى أمير، وأمير كل واحد في منطقة، لكن الإمارة يعني يمكن أن نمثلها بالوظائف العامة، بالوظائف العامة تمثل دساتير في الإدارة. ما هي دساتير الإدارة؟ قال: أولا يسر ولا تعسر
2: في كل شيء.
3: يسر، أي إذا وجد الإنسان مجالا أن يسر، لكن كما قلنا التيسير بعيدا عن التساهل، لأن التساهل مذمة، التيسير لا يعني التساهل، لكن متى استطعت أن تحقق لشخص مصلحة منفعة في إطار القوانين، في إطار الأمور النافذة واللوائح المعمول بها، في إطار يعني لماذا لا تشق عليه ولا تيسر له الأمر؟ يعني أمر يعني هدي النبوي. قال: يسر ولا تعسر. من التيسير أيضا التبشير وعدم التنفير، هو من التيسير، لأنك أحيانا عندما تنفر ولا تبشر أنت تجني على الشخص، وأنت تعرف قصة الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى شخص قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. قتله، يعني خلاص، يعني قال: خربانة خربانة، يعني زي ما يقول المصريين خربانة خربانة، يعني لأن نفره فأدى به إلى أن يرتكب الجريمة مرة أخرى. لما ذهب إلى عالم دله قال: لا، نعم لك توبة، ولكن التوبة تحتاج إلى يعني ممكن نقول شروط، ومع الشروط تحتاج إلى بيئة، البيئة التي تعيش فيها لا تنفعك للتوبة، فاخرج إلى أرض يعني إلى أرض أخرى فيها من يعينه على الطاعة. إذن التوبة بعد تنفيذ الشروط تحتاج إلى عمل صالح وإلى خروج من البيئة التي كان يرتكب فيها تلك المعصية وكان سببا في توبته. وانظر لطف الله تبارك وتعالى عندما يعني مات وهو في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الحديث يقول: زوى الله الأرض، واتفقوا على أن يقيسوا المسافة بين الأرض التي عصى الله فيها والأرض التي يريد أن يطيع الله فيها. الحديث يقول: زوى الله الأرض. انظر الله تعالى الآن ييسر له الأمر الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى: وبشرا ولا تنفرا. ثم أتى بدستور آخر من دساتير الإدارة الناجحة في الإسلام، قال: وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه نقولها أيضا للموظفين مع بعضهم في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة: إياكم أن يصنع كل واحد منكم عكس ما يريده الآخر. دستور الإدارة الإسلامية التي تنجيك عند الله، دعك من الأمور التي قد تعاقب قد تحاسب، قد التي تنجيك عند رب العزة والجلال، التطاوع وعدمه وعدم الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر عندما يكون هناك تطاوع وهناك تنسيق بين أصحاب العمل الواحد ينجحون في عملهم ويحققون يعني مردودا كبيرا وإنتاجية كبيرة جدا. وهذا من التيسير أيضا. تصور كم المشقة وكم الحرج عندما تكون في مكان لا تجاوب معك فيه زملاء العمل. زملاء العمل هذه مشقة، ومشقة عظيمة جدا،
2: مشكلة.
3: أي لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو تيسير من أوله إلى آخره. يسر ولا تعسر تيسير، بشر ولا تنفر تيسير، تطاوع ولا تختلف أيضا تيسير. وكأن التيسير يسير مع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومع هذين الأميرين مباشرة. ومع ذلك يقال بأن معاذا لما جاء حتى تعرف مسألة الحقوق، إذا كانت هناك حقوق أو حدود التيسير هنا في إقامتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني إذا بينكم حدود ما توصلوها لي تعافوها. يقول فما وصل إلي من حد فقد وجب. إذن التيسير بعد وصوله إلى ولي الأمر أن يقيم الحد ولا أن لا يقيم الحد؟
2: أن يقيمه.
3: أي التيسير الآن، لأن الناس إذا رأوا أن فعلا يوجب الحد ووصل إلى ولي الأمر ولم يقيم عليه الحد، ماذا يحصل؟ يحصل تهاون بالمعاصي وتهاون بالجرائم وتهاون فالتيسير على الناس أن تقام تلك الحدود. يحكى أن معاذا كان يسير قريبا من أبي موسى ثم جاء إليه وهو في مجلس ورجل قد يعني ربطت يده في عنقه، فقال يا أبا موسى أيما هذا؟ قال هذا رجل ارتد عن الإسلام. قال والله لا أنزل حتى يقتل. قال إنما ربطت يده ليقتل فانزل. قال والله لا أنزل حتى يقتل، وما نزل من على دابته حتى قتل. هذا التيسير، إقامة الحقوق سواء كانت حقوق الله تعالى أو كانت الحقوق للبشر. ولذلك انظر كيف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، أولا طبقه في نفسه، ثم أمر به عموم الأمة، ثم أمر به من ولاه من أمته على الناس أن يستخدم معهم التيسير، أن يستخدم معهم إيه؟ التيسير. معاذ بن جبل أيضا وهو يأمره بالتيسير، يقول له وإياك وكرائم أموالهم.
2: هذا تيسير.
3: خذ منهم ما تيسر. خذ منهم إيه؟ ما تيسر. من تقام الفريضة؟ الفريضة.
2: لم يفرط النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الفريضة وحاشاه،
3: لكن ما أمره أن يعسر عليهم بأخذ الكرائم. يعني خذ ما تجود به نفسه مما يقيم الفريضة. طبعا ما يأخذ شيء لا يقيم الفريضة، لكن أحيانا بعض الناس عنده مثلا كبش من الكباش، هذه الكباش التي يعني يبيعها الناس بالأموال الباهظة، حتى الإنسان في لحظة من اللحظات يتمنى أن يكون كبشا أو يكون جملا، يعني مبالغ مبالغ بها، يعني له صفة معينة، لون معين، مش عارف
2: فصيلة
3: إيه.
2: معينة
3: وفصيلة معينة، يعني هي يعني هل يأتي مثلا من يأخذ ما بلت الدين هذا الكبش ولا هذا الجمل ولا إياك وكرائم أموالهم، خذ جملا آخر يا أخي ويسر عليه. يعني صنع من هذا الكبش يعني شيئا عظيما، خلاص يصنع غيره يغني عنه. فالتيسير مقتضى التيسير. وانظر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك هؤلاء نجحوا. لماذا؟ لأنهم يسروا على الناس، يسروا على الناس في حياتهم ويسروا على الناس في إدارتهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه.
2: الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. حديثنا فيها وعنواننا فيها التيسير أمر نبوي. نرحب بضيفنا الكريم ضيف الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياك الله.
2: أهلا وسهلا دكتور. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هذا أيضا يعني مظهر من مظاهر تسير النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لتطبيق تعاليم هذا الدين الحنيف.
3: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد ينحرفون عن التيسير في الدين إلى التعسير فيه. ذكر لهم أن الدين مع أنه السمة البارزة فيه التيسير، لكن قد ينحرف به فيدخلون إلى جانبه، جانب التعسير وجانب الإيغال، والإيغال هذا فيه خروج عن الدين وخروج عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين، إن هذا الدين إيه؟ متين، فأوغلوا فيه برفق. طيب الدين متين، هل ينافي أن يكون سمته البارزة هي التيسير؟ لا، التيسير في تطبيق هذا المتين، التيسير في الأخذ بتعاليم هذا المتين،
2: لا تضاد،
3: لا تضاد أبدا، ما في تضاد. يعني أنت الآن عندك من الأعمال يعني الشيء الكثير، فإذا اشترت على نفسك وأخذت بما يتناسب مع ظرفك ومع وقتك مما لا يضيع أصل العبادة، مما لا يضيع أصل العبادة، هذا توجيه النبوي ومقصد النبوي، لأن الإيغال برفق هو مقصد شريعة الإسلام. النفس جبلت على النفور، النفس جبلت على النفور، وجبلت على أنك إذا أخذتها شيئا فشيئا يعني تنقاد لك. قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه
2: ينفطم.
3: والله تعالى يقول، وهو الأولى أن نذكر الآية القرآنية، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ينبغي على الإنسان أن يتدرج مع هذه النفس، لأنها تنفر، لأنها إيه؟ تنفر. فإذا تدرجت بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وكان الناس على جاهلية جهلاء وفي المعاصي وفي يعني أمور كثيرة كانت تغمر حياتهم، بل كانت تسود بعض جوانب حياتهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته متدرجة. هذا هو الإيغال برفق، يعني شيئا فشيئا. في مكة المكرمة كان غالب ما ينزل في مكة المكرمة يتعلق بالعقيدة، حتى الأحكام التي هي أحكام فقهية فروعية على المصطلح الذي ذكره أهل العلم، لعلك تلحظ فيه أنه كان أكثر شيء يتعلق بالجوانب الفقهية العقدية، تحريم الذبائح، تحريم سب آلهة المشركين، ما هو حكم فقهي وهو حكم أيضا عقدي، لكن كان التركيز كله على بناء الأرضية التي تتقبل هذا الهدى وهذا النور وهذه الأحكام الفقهية العملية. ثم في المدينة تدرج بهم أيضا، ولم تكن الشرائع تنزل مرة واحدة، وإنما تدرج بهم يعني التشريع حتى انتهى إلى أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. كلمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بمعنى أنه كان قبل ذلك في حالة في حالة نقص، وكانت الشريعة تدربهم. وقد ظهر التدرج في التشريع في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. الخمر مثلا تدرج بهم في التشريع تلميحا، تحريم من أول. أنا عندي أنا شخصيا وأدين الله بذلك أن الشريعة لم تحلل الخمر، وإنما حرمت الخمر ببيان فيه تلميح، ولذلك عمر كان يفهم هذا التلميح ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني في بيان بس ليس شافيا، عندما يقول الله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يجعل السكر في مقابل الرزق الحسن، الرزق الحسن حلال والسكر حرام، سيكون حراما، لكن ما قال حرام ولا قال شيء، لكن نفرهم وبشع ذلك السكر
2: وقبحه
3: حين قالت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تمام. بعد ذلك جعل المضر أكثر، والعاقل أي عاقل عندما يقول إثمهما أكبر من نفعهما. طيب الآن لو قيل لك بأنك ستذهب إلى جدة ستحصل على 2000 وستصرف 1500 تروح؟
2: إيه.
3: شو ممكن تذهب؟ ممكن ممكن اذهب إلى جدة وستحصل على 2000 وستصرف 1500 وستحصل على 1000، يعني في نفع وفي ضرر، ما يخرج من جيبك ضرر وما تحصل عليه نفع، لكن ما يخرج من جيبك أكثر مما تحصل عليه من إيه؟ من نفع. العاقل أي عاقل في هذه الدنيا، انظر إلى التجار، انظر إلى أي شخص، ها كم أستفيد، كم هصرف، طبعا محسوب فيها التعب، محسوب فيها. عندما يقول الله تعالى إثمهم أكبر من نفعهما، أيضا هذا تلميح بالتحريم، ولكن لم يصرح ثم تدرج بهم. ولذلك تقول السيدة عائشة، تقول لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فالإيغال برفق في الدين يعني يحقق التيسير، تيسير الله تعالى في أخذ هذه الشريعة باليسر وفي أخذ النفس أيضا باليسر حتى لا تنفر. بقية الحديث الشيخ يعني يبين هذا الأمر، يقول ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك.
2: كيف يبغضها الإنسان؟
3: ما هو الإنسان لو أوغل يعني يحصل عنده النفور وربما حصل عنده البغض لتلك العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون، إذا فعلت ما تطيق لن تبغض عبادة ربك، إذا فعلت أكثر مما تطيق النفس تكل وتمل وتضعف وتمرض وتمر بحالة انشراح وحالة تكدر، وتمر بحالة صحة وحالة مرض، تمر بحالة إقبال وحالة إدبار، وتمر بحالة شرة وحالة فترة. كل هذه تمر على الإنسان، فإذا تلطفت بها يعني النفس راحلة الحقيقة، النفس راحلة. شوف بعض الناس يقسو على الراحلة ولا تراها إلا وقد قفزت ورمته إلى مكان آخر،
2: هربت
3: إيه؟ لا ما هربت فقط، يعني أول حاجة رمته من على ظهرها ثم نفرت منه. والنفس هكذا يجب التلطف بها. قال ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبتة لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. قال فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبدا،
2: عمل امرئ
3: يظن أنه لن يموت أبدا، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. يعني التوازن الشريعة.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة، من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين، يقدمه لكم فضيلة الشيخ بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا الديني من معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعبر إذاعات ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة لمن يسمعها من المسلمين، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أعظم سيرة وأزكى سيرة وأطهر سيرة، لأنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه، أشرفهم وأطهرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المتصف بجميع صفات الكمال والجمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زكاه الله جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فلا يوجد على وجه الأرض قديما ولا حديثا ولا مستقبلا أفضل خلقا منه صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم سيرا ولا ألين جانبا ولا أشجع ولا ألين ولا أكرم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك من الله جل وعلا على عباده المؤمنين أن بعثه إليهم رسولا، فقال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد كانت العرب في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش أحوالا سيئة، فتعبد الأصنام وتشرب الخمور وتعاقر الفواحش وتلعب بالقمار وتقتل البنات وتفعل ما يتفطر لهوله الأفئدة. فأكرم الله جل وعلا هذه الأمة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان نورا وهدى، وكان طريقا لهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فإن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره وتعرف على سيرته سار بسيره كان رفيقه في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فتبين من الآية والحديث أن السير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه سبب لدخول الجنة، وأن مخالفة ذلك ومشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكيف لا يكون مصيره كذلك وقد اختار طريق الشيطان وترك طريق الإيمان والإحسان الذي تمثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته كلها شابا ثم كبيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الصادق في تعامله، الأمين في عمله قبل أن يبعث وقبل أن ترسل إليه الرسالة. وقد كانت قريش تسميه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد محبة لهذا الرجل العظيم وهذا القائد الناجح وهذا المثال النادر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. فقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فقد أحبه ذلك الجيل العظيم المبارك الذي رباه صلى الله عليه وسلم على الصدق والأمانة والإيثار والتضحية والجهاد والاستبسال وحب الخير للناس. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا من سيرته وحسن طريقته صلى الله عليه وسلم. ولسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مزايا عظيمة وصفات جليلة، لعلنا نجمل بعضا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل صلى الله عليه وسلم وعظيم مصلح. فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى. ومن ذلك أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله جل وعلا رسولا كريما. ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس. وقد قال بعض النقاد الغربيين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس، يعني بذلك أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة مبينة مفصلة. وهذا من فضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن امتثلوا أمره وساروا بسيره وعملوا بسنته صلى الله عليه وسلم. حتى إنه وصل إلينا حتى إنه وصل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أدق التفاصيل كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله ونومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا مهيبته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة أعظم إنسان، إلا أنها لم تخرج عن إنسانيته، فقد تزوج وطلق ورضي وغضب صلى الله عليه وسلم وباع واشترى، فهو إنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أيها الإخوة المستمعون، لم تكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بمجال واحد أو بجزء واحد، بل كانت شاملة لكل نواحي الإنسانية، فهي تحكي لنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله المتلمس أجدى الوسائل لقبول دعوته الصابر في سبيل تحقيقها وبلوغها إلى غايتها، كما تحكي لنا سيرة الأب الحنون والزوج صاحب العاطفة صاحب العدل بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، وتحكي لنا صورة الصاحب الصادق الوفي الذي يضحي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويثيرهم على نفسه، وتحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد البطل ورئيس الدولة الذي يهتم بشؤون رعيته ويتلمس أحوالهم ويسعى في إصلاح مجتمعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يعطينا دليلا واضحا على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن سيره منذ أن بدأ وليس معه إلا رجل أو رجلان أو صبي، إلا أنه من نصر إلى نصر، من عزة إلى عزة، ومن مكنة إلى مكنة، وزاد ذلك إلا تواضعا صلى الله عليه وسلم، وصبرا وإحسانا وصدقا وجلدا وتضحية في ذات الله جل وعلا، وهذا يدل على أنه مؤيد من ربه تبارك وتعالى. ولذلك ذكره ربه سبحانه وتعالى في غير من آية، قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو خير أهل الأرض على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولذلك شهد به عدوه إذ ذاك أبو سفيان قبل أن يسلم بين يدي هرقل عظيم الروم، فأشرف القوم قومه صلى الله عليه وسلم، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهذا النسب مجمع عليه بالاتفاق، واختلفوا فيما بعد ذلك من النسب إلى إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل عليه السلام. وأما مولده صلى الله عليه وسلم فقد ولد يوم الاثنين، حيث سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم أو ذاك يوم ولدت فيه. وولد صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول، واختلف أهل العلم في ذلك على أقوال عدة، إلا أن هذا هو المشهور، الله تعالى أعلى وأعلم. قد ذكر أهل السير أن علامات حصلت عند ولادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ذلك نور خرج من أمه صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشام، فقد جاء عند الإمام أحمد عن رضوان الساري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمجندل في طينته، وسأخبركم بذلك. دعوة إبراهيم أو بأول ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام، وبشارة أخي عيسى عليه السلام، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. الله أكبر. ومن ذلك ظهور النجم، فقد روى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: وإني لغلام ابن 7 أو 8 أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك، قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، وكانوا يرون ذلك في كتبهم. ومن تلك العلامات أنه صلى الله عليه وسلم ولد رافعا رأسه إلى السماء، فقد جاء عند ابن حبان في صحيح عن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده على الأرض أو بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. وجاءت بعض العلامات إلا أنها لم تثبت، وهي مشهورة. من ذلك أنه ارتج إيوان كسرى، سقطت 14 شرفة من الإيوان نفسه، وخمدت أيضا نار المجوس، وغيرها من الأمور المشتهرة إلا أنها لم تثبت بسند صحيح. ثم بعد ذلك ختنه جده عبد المطلب، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه، وجعل له مأدبة، وسماه أيضا محمدا. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه مقدمة بين يدي سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى من برنامجكم من معين السيرة عبر إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. نشكر لكم حسن الاستماع، نسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمناه خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به الجميع، وأن يرزقنا وإياكم معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته واقتفاء أثره. إن ربي قريب مجيب. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة.
6: من معين السيرة. من معين السيرة.
4: اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: كيف نحقق الغاية من الوجود، كيف نعبد الله عز وجل.
1: الدين والحياة،
0: برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي المباشر. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقتنا الثانية، وبالفعل سوف نتحدث إن شاء الله هذا اليوم عن موضوع مهم، ألا وهو عاشوراء دروس وعبر. اسمحوا لي في بدء هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا. السلام عليكم سلام. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
0: حياكم الله. إذن مستمعين الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع عاشوراء دروس وعبر. شيخنا، نبدأ حديثنا في هذه الحلقة عن موضوعنا عن عاشوراء دروس وعبر، ونحن بالفعل في هذه الأيام وفي غمرة الشعور باليأس من البعض عندما تمر بهم المدلهمات، وعندما يعني يدلهم الظلام والظروف تتكالب على المسلمين من كل حدب وصوب من جراء تتابع النكبات والشدائد عليهم، أحيانا يكون هناك نوع من اليأس من البعض، وهذا أمر خاطئ ولا شك في ذلك. ولكن يأتي يوم عاشوراء يذكرنا ويذكر الأمة أنها لا يعني لا شيء يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نستلهم الكثير من الدروس والعبر من هذا اليوم. فتفضلوا، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بك أخي عبد الله وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ولا شك أن الموضوع الذي طرحت من حيث أثار ما يقع في النفوس من تذكر أيام الله عز وجل التي خلت في الأمم السابقة والتي جرت في وقائع الزمان مما يشحذ في النفوس العبر والعظات ويلهمها أنواعا من الاعتبار الذي يجعلهم يستلهمون الواقع أو يقرؤون الواقع وينظروا ويستشرفون المستقبل من خلال سنن الله تعالى التي أجراها في الأمم السابقة. ولذلك إن كان القرآن الكريم وكرر الله تعالى فيه من أخبار من خلى من الأمم السابقة ما فيه عبرة وعظة، وقد قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فجعل الله تعالى المقصود الأعظم من تلك الأخبار التي ملأ بها الكتاب العظيم والقرآن المجيد الذي هو كتاب الله الخاتم ورسالته للبشرية كافة، جعل الله تعالى ذلك لأجل أن يعتبر من يعتبر ويتعظ من يتعظ من الناس بما في هذا الكتاب من المواعظ والعبر والعظات. وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم موسى عليه السلام في محكم كما ذكر في محكم التنزيل، أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يذكر الناس بما من الله تعالى بما أجراه من أيام الزمان، فقال تعالى وذكرهم بأيام الله، فأيام الله هي ما أجراه جل في علاه من العبر والعظات التي فيها من الوقائع ما ينبغي للمؤمن أن يقف عنده ويتذكر ما فيه من عظات وعبر يحسن بها النظر في الواقع وتحليله وما يكون فيه من مما يحتاج إليه الناس، كما أنه ينظر ويستشرف المستقبل، فإن المستقبل هو فرع عن الواقع، ومن لا ينتفع بالواقع فإنه والجاري في أيام الله عز وجل في السنن والأيام الماضية فإنه لن ينتفع من من من من تجارب الآخرين التي من خلالها يعرف ما يمكن أن يقع في أيام الزمان وحوادثه. وقد قيل إن السعيد من وعظ بغيره، والله تعالى كرر وعاد وأبدى من قصص المتقدمين ما فيه عبرة وعظة، ليس ذاك للتسلية ولا لإزجاء الوقت ولا لشيء من ذلك بالكلية، إنما كان ذلك التذكير الذي جاء في كتاب الله عز وجل مما جرى للأمم السابقة، غايته وغرضه ومقصوده هو تنبيه الناس إلى ما ينفعهم وإلى ما يعتبرون به وينتفعون فيما يستقبلون من حوادث الزمان. ولهذا يعني هذه الحوادث التي قصها الله تعالى في كتابه ينبغي لأهل الإيمان أن يقفوا عندها وقفة، وقفة اعتبار، وقفة استعار، وقفة تدبر، وقفة تأمل، ووقفة نظر. ليس المقصود أن نقرأ هذه القصص ونستمتع بأحداثها وفصولها كما أننا ننظر في أحوال الناس على وجه الاستشراف لواقعهم وما يكون من أحداث زمانهم، لا، إنما المقصود من ذلك أن ينظر الناس بعين الاعتبار لتلك الحوادث التي تفيدهم صبرا وشكرا. لذلك لو على سبيل المثال وقفنا عند أمر الله عز وجل بالتذكير بأيام الله، يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، هذا مقصود الرسالة. ثم قال تعالى وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك أي في هذا التذكير بأيام الله وما أجراه الله تعالى من حوادث الزمان التي تناقلتها الناس واشتهرت بينهم، إن في ذلك لآيات أي لعبر وعظات لكل صبار شكور. وانظر كيف جمع الصبر والشكر، لأن الحوادث التي مرت والتي وقعت هي إما نعم يسوقها الله تعالى ينظر عواقبها، أو بلايا ابتلى الله تعالى بها الناس لينظر عواقبها، فهي تفيد فائدتين، فائدة الصبر عند البلاء وفائدة الشكر عند السراء. وهذه حال المؤمن، أنه لا يخلو في نظره في وقاع الزمان وحوادثه بين أن يكون صابرا على أقضية الله وأقداره التي لا تلائمه ولا يحبها ويكرهها، وبين أن يكون شاكرا لما أفاض الله تعالى عليه من النعم وما بلغه إياه من المنن وما وصله إليه من أوجه الإحسان. ولذلك من المهم لكل مؤمن ومؤمنة أن نجعل منهج لنا في نظرنا واعتبارنا بما قصه الله من القصص. الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذا يبين أن القصص المذكور في القرآن ليس غرضه ولا مقصوده مجرد الحكاية كما يتسلى الإنسان بحكاية المتقدمين وذكر ما يكون من حوادث الزمان الواقعة لأجل التسلية والترويح عن النفس والسرور بالأخبار، لا، المقصود أعظم من هذا وهو الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ثم يؤكد الله تعالى أن هذا القصص في غاية الدقة لأجل أن تكتمل الهداية وتكتمل الانتفاع. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا الذي نخبركم به في القرآن ليس أساطير وأكاذيب، إنما هو تصديق لما وقع في سابق الزمان ووصف دقيق وعميق لما جرى من أحداث ووقع الأيام لأجل أن يحصل الهداية والرحمة لقوم يؤمنون. لذلك قال ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أخي عبد الله، أخي الفاضل المستمع الكريم والمستمعة الكريمة، أنا أقول عندما نستمع إلى قصص القرآن يجب أن ننطلق من هذا المنطلق حتى ننتفع من هذه الآيات والعبر، أن نتذكر أيام الله، نتذكر تلك القصص للاعتبار والعظة ولما فيها من الأسرار. والله تعالى انتقى أحسن القصص فبلغنا إياه في كتابه، ولذلك يقول جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص. فالذي في القرآن ليس قصصا عاديا أو قصصا من همل قصص التاريخ، لا، هي أحسن القصص التي مرت على البشرية. وهذا الحكم ليس حكم شخص روائي أو صاحب نظرة قاصرة على النمط أو جانب من جوانب تقييم الروايات والقصص، إنه إنه تقييم رب العالمين للقصة كاملة ولعبرها وعظاتها وما فيها من الحكم وما فيها من الأسرار وما فيها من الفوائد وأوجه الانتفاع، كل ذلك يندرج في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهنا التنبيه أن هذه القصص تذهب عن الناس الغفلة، هذه القصص تحيي في قلوبهم الذكرى. ولذلك في ما ذكرنا قبل قليل في أمر الله لموسى بالرسالة وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هي تخرج الإنسان، هذه القصص المفترض أنها تخرجنا من كل ما يكون من المعاني السلبية إلى المعاني الفاضلة الإيجابية التي تشحن النفوس بالسمو، التي ترتقي بالقلوب، التي تسمو بالأرواح إلى أن تستشري إلى أن تحسن التعامل مع الواقع وتستشرف المستقبل. فيما يتعلق بعاشوراء قصته جاء بيانها في كتاب الله عز وجل بيانا واضحا جليا في مواضع عديدة. إن بيان خاتمة هذه القصة وهو ما أجراه الله تعالى من إظهار موسى عليه السلام وقومه هي في هذا، وقعت في هذا اليوم. قال الله، قال روى البخاري في صحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ب13 سنة، جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وقد جاء إلى مجتمع يختلف عن المجتمع المكي. فالمجتمع المكي كان مجتمعا عربيا خالصا ينقسم إلى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم كلهم مستضعفة، وكافر مشرك وهم الأكثرية والذين لهم السطوة والقوة. لما انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة جاء إلى مجتمع مختلف فيه مؤمن به وفيه مكذب له من العرب، وفيه وهذا عامل ووصف أو عنصر جديد على المجتمع المسلم وهم اليهود الذين كانوا من أهل الكتاب وهم الذين كانوا يستفتحون على الناس أنه سيأتي رسول فيتبعونه ويكون لهم به الظهور والغلبة على الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود وهم أهل كتاب يؤمنون بموسى وإن كانوا قد كذبوا بعيسى، لكنهم كانوا على أثرة من علم بما بقي من آثار الكتاب الذي لم يحرف، وإلا فغالب ما في التوراة جرى عليه من التحريف والتبديل ما جرى. جاء فوجدهم يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح. إذن وصفوا هذا اليوم بأنه يوم صالح، ومعنى يوم صالح أنه من الأيام الصالحة. بيّنوا ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، بني إسرائيل المقصود به موسى عليه السلام ومن آمن من بني إسرائيل به، وكان من آمن من بني إسرائيل عدد قليل لشدة سطوة فرعون وغلبته على الناس في ذلك اليوم. والعدو الذي أظهر الله موسى وقومه عليه هو فرعون ملك مصر الطاغية الذي ذكر الله تعالى من أخباره في محكم الكتاب ما تبين به عظيم كفره وشديد جحوده وعناده ومحاربته لله ولرسله. هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى بني إسرائيل من عدوه فرعون، فصامه موسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى من بني إسرائيل، لأن الولاية الحقيقية التي تكون بين الناس لا بالنسب، يعني هو من حيث النسب بني إسرائيل أنفق نسبا بموسى، لكن الولاية القربة، إنما تكون حقيقة بالمعنى الذي لا يتزحزح ولا يزول ويختصر كل الفروقات وتذوب أمامه كل التنوعات، وهو أخوة الدين، وهو الارتباط بدين رب العالمين بالعبودية لله الواحد الديان. هذه هي التي تختصر كل الفروقات التي تكون بين الناس، سواء كانت فروقات عرقية جنسية، تتعلق بالنسب، تتعلق بالمال، تتعلق بالجاه، تتعلق بالمناصب، تتعلق بالمكان، تتعلق بالزمان. حتى الزمان تزول كل الفروقات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام من القرون شيء غير القليل. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، لما بينهما من الارتباط في تحقيق العبودية لله عز وجل، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا المعنى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى شكر الله عز وجل بصوم هذا اليوم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، وصيامه ثابت ثبوتا بينا واضحا، لا مجال

0: إما عن غواية وضلالة، وأما الثابت في السنة فهو واضح ومبين وعليه تواطأت كلمة العلماء، فليس أمرا حدث في الناس قريبا أو جرى إحداثه في قرن من قرون الأمة، إنما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، وهو العمل الذي امتد إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، لا أصومن التاسع يعني مع العاشر. المقصود أن هذه الأمة أمة يرتبط أولها بآخرها، ولما نقول الأمة لا نقصد بذلك أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمة أهل الإيمان الذين يندرجون في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا المعنى يصيب به الإنسان السلام على كل مسلم ومؤمن في السماء أو في الأرض، هذا المعنى وهو تحقيق العبودية لله، يجعل الأمة أمة واحدة كما قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا المعنى أقول من المهم أن نستحضره وأن يكون حاضرا في أذهاننا ليتبين لنا أن صومنا لهذا اليوم، ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي تفضل بها على موسى عليه السلام، وأن النصر الذي أجراه الله تعالى بموسى عليه السلام ليس نصرا خاصا به ولا بمن كان معه ولا بمن آمن به واتبعه، بل هو نصر لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر في سابق الزمان وحاضره. وقد قال الله تعالى في ما وقع بين أهل الكتاب الروم والفرس أهل المجوس، قال الله جل وعلا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجعل نصره لأهل الكتاب في ذلك الزمان على المجوس المشركين نصرا منه جل وعلا، وجعله موجبا لفرح المؤمنين بهذا النصر رغم اختلاف الديانة، بمعنى رغم اختلاف الاتباع، هذه الأمة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به، والنصارى الذين ذكرهم الله تعالى كانوا يؤمنون بموسى عليه السلام ولم تبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لكن جعل نصرهم نصرا يوجب فرح أهل الإيمان. المقصود خلاصة الجواب أو خلاصة الحديث عن هذه النقطة حتى ننتقل إلى ما بعدها، أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن ارتباط هذه الأمة ارتباط وثيق لا يزحزحه اختلاف رسول، لا يزحزحه اختلاف شريعة، لا يزحزحه اختلاف مكان، لا يزحزحه اختلاف جنس، لا يزحزحه اختلاف زمان، بل كما قال رب العالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن يجب أن يعلم أن كل من لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور فإنه خارج عن هذه الأمة، فاليهود والنصارى وغيرهم ممن رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هؤلاء ليسوا من هذه الأمة، إنما الحديث عن الأمة المؤمنة بموسى الذي بشر بمحمد، الحديث عن الأمة المؤمنة بعيسى الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هؤلاء أمة واحدة. وأما من ترك ما أمرته به رسله من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد له والقبول لرسالته فهؤلاء خارجون عن هذه الأمة، فلا يتصلون بها وليسوا منها، بل هم خارجون عن أمة الإسلام التي هي الأمة التي تنتظم جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم.
1: جميل. شيخ خالد، بعد هذا السرد الرائع والجميل من فضيلتكم حول هذا الموضوع المهم عن عاشوراء دروس وعبر، هنا يعني ملمح جميل فيما يتعلق بنصر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عندما قال سبحانه وتعالى على لسان قوم موسى الذين آمنوا به إنا لمدركون، فرد عليهم موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هل هناك يعني ملمح خفي في هذا الجانب، خاصة عندما تدلهم الخطوب وفي ذلك أيضا في الجانب الآخر فيما كان فيه جواب موسى عليه السلام على قومه الذين قالوا إنا لمدركون، الذي يعني فيه قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟
0: أخي

0: الكريم أحمد الله وأيها الأخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، لو سئلنا سؤالا ولعلي أسأل هذا السؤال، ما هي أعظم قصة قصها الله تعالى في كتابه الحكيم؟
1: قصة موسى
0: المتبادر إلى أظن، يعني أنا أعطيكم مهلة دقيقة أو أقل يعني لتجيبوا في أنفسكم، يعني لو قيل لنا إيش القصة التي تمثل أعظم قصة في القرآن؟ الكثير سيكون الجواب، لعلي أسمع منك الجواب يعني كنت اللي بحمد الله
1: قصة موسى عليه السلام.
0: يعني لو قيل لك أستاذ عبد الله إيش أعظم قصة في القرآن الكريم؟
1: هي قصة موسى عليه السلام تكررت أكثر من مرة وجاءت في أكثر من موضع،
0: هذا الجواب السديد. لكن الجواب اللي يتوقع أنه يعني متبادل لذهن كثير من السامعين أنه قصة يوسف عليه السلام، لأن الله تعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هذه في مطلع سورة يوسف. ولذلك بعض الناس يظن وأيضا بعض أهل العلم يذكر أن المقصود بأحسن القصص هو هذه القصة، قصة
1: يوسف عليه السلام،
0: قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف تأكيد أنها من كل قصص القرآن حسنة عظيمة، لكن أحسن القصص وأوفاها وأشملها في بيان العبر والعبرات هي قصة موسى. وهذا جواب سؤال ممكن أن يتبادر للذهن، لماذا كرم الله تعالى قصة موسى؟ لماذا أعاد الله تعالى وأبدع فيها في كتابه الحكيم كثيرا، حتى إنها أكثر القصص ذكرا وبيانا وإيضاحا؟ لماذا؟ الجواب على هذا أن قصة موسى عليه السلام كان فيها من العظات وفيها من العبر وفيها ما تحتاج هذه الأمة، لا سيما وأنها أمة ستقابل اليهود وسيكون بينها وبينهم من المواقف ما يمتد إلى أمد بعيد. كانت هذه القصة حرية بالذكر والتكرار، وإن كان الجميع يندرج في قول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لكن هذه القصة لها من المزية والمكانة والمنزلة ما جعل الله تعالى يكررها إجمالا وتفصيلا وتركيزا على بعض المواقف وطويا لبعض الأحداث وتفصيلا لها في موضع آخر. ولذلك ليس في قصص القرآن تكرار محض، هنا التنبيه مهم فيما يتعلق بقصص القرآن، ما في قصة تأتي مكررة بدون أي معنى، بل في كل موضع تذكر فيه القصة ستجد فيها من الإضافات والإلماحات والتنبيهات والعظات والعبر ما ليس في الموضع السابق. ولهذا ليس التكرار تكرار إخباري فقط لأحداث وقعت أعاد الله تكرارها، لا، الله تعالى يكرر القصص ولتكراره في كل موضع من العبر والعظات ما ينبغي أن يقف عنده أهل العلم وأهل البصر وأهل الإسلام وقتائي القرآن حتى يستلهم ما فيه من العظات والعبر. ولهذا طريق الوصول إلى تلك الفروقات إنما هو بالتدبر، وأن يقرأ الإنسان القرآن بقلب حاضر، أما الذي يقرأ القرآن بقلب غائب فإنه لا يتمكن من الوقوف على الأسرار في تكرار قصص القرآن. لعلي قبل أن أعالج في مسألة هذا اليوم وما فيه من نصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وما يتصل بهذا الجانب، نستعرض شيئا يسيرا من خبر هذه القصة. ابتدأت هذه القصة قصة موسى عليه السلام بأن الله تعالى هيأه، كان فرعون متسلطا على بني إسرائيل وعلى عموم المصريين، لكن على بني إسرائيل على وجه الخصوص لأنه نبئ من قبل بعض سحرته وبعض المنجمين أنه سيخرج من هؤلاء من يذهب بملكك، فعمل فرعون إلى استحياء بني إسرائيل وتذبيح أبنائهم، لكن هذا لم يستمر كل سنة لأنه كان يحتاج إلى أن يستبقي من ذكور بني إسرائيل من يستعملهم للخدمة ولمشاقة الأعمال، لكنه كان يقلل منهم بعملية الذبح لهم واستبقاء النساء والتسلط عليهم. قدر الله موسى أن موسى عليه السلام ولد في السنة التي كان يذبح فيها فرعون ربع بني إسرائيل، أو من ولد من بني إسرائيل يذبح، فكان ما كان من تحيات الله تعالى لموسى أن حفظه وألقت به أمه في اليم، ثم التقطه آل فرعون وجرى ما جرى من أن استثني هذا المولود نساء الأولاد الذين يذبحون في تلك السنة وربي في بيت فرعون على نظر أمه، على ما قص الله تعالى في محكم كتابه. نشأ موسى عليه السلام وترعى في ظل فرعون وفي بيته، وكان ما كان من خروجه من مصر على الحادثة التي قصها الله تعالى، ثم حصل أن نبئ موسى عليه السلام، وهذا هو موطن الشاهد أو بداية قصة موسى وفرعون، أن موسى عليه السلام جاءه الوحي

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وكان الوحي مميزا لموسى عليه السلام، حيث إنه ابتدأ الله تعالى بالوحي مباشرة ليس برسول، بل ناداه بنفسه، وهذا السبب في تسمية موسى عليه السلام كليم الرحمن، لأنه ابتدأ الله تعالى وحيه إلى موسى بأن كلمه، وإلا ثم بيكلم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلم الله عز وجل في مواضع عديدة، ومنها ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك المرسلون كلمهم رب العالمين. لكن الذي ميز موسى ومن أجله وصف بأنه كليم الرحمن أن الله ابتدأه بالوحي تكليما مباشرة، فناداه ونجا جل في علا، فقال إني أنا يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأمره بالرسالة، وأمره بأن يذهب إلى فرعون. لماذا يذهب إلى فرعون؟ لأن تحت يديه بنو إسرائيل الذين هم أتباعه، الذين هم تتوجه إليهم الرسالة، لأن موسى لم يبعث للناس عامة، بل بعث لبني إسرائيل الذين كانوا تحت ملك وقهر فرعون. لذلك يعني أرسل، لذلك أمر الله تعالى أن يذهب إلى فرعون لأجل هذا المعنى، وإلا فرسالة موسى خاصة لبني إسرائيل ولا تشمل جميع الناس. جاء موسى إلى فرعون بما جاء به من الهدى ودين الحق، فقال له موسى قال له فرعون مستكبرا معاندا: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم مضى موسى في تبيين صفات رب العالمين الموجبة للإيمان به: ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومضى موسى في التعريف برب العالمين، مع أن سؤال فرعون لم يكن سؤال استرشاد، ولم يكن سؤال استفسار، ولم يكن سؤال استفهام عن الرب الذي يدعو إليه موسى، إنما كان استكبارا وعنادا، ولذلك كان يعقب على أجوبة موسى بنوع من الاستخفاف: ألا تسمعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؟ كل هذا على وجه الاستكبار والاستخفاف بهذه الدعوة. موسى عليه السلام لم يلتفت إليه، بل مضى في التعريف برب العالمين. فرعون لما مضى ورأى هذا الإصرار لما مضى موسى ورأى الإصرار منه في تبليغ الرسالة، كان منه أن بدأ بالتهديد، قال: إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال له موسى ليخطى عليه الطريق، قال: ولو جئتك بشيء مبين، يعني تفعل هذا وتسجنني، ولو جئتك بشيء مبين واضح ظاهر في الدلالة على صدق ما جئت به، فجاءه بالآيات من اليد التي كانت تشع نورا وتضيء، ومن العصا التي وضعها فالتقطت ما كان يأتكه الساحرون، فتنقلب الحية العصا إلى ثعبان، إلى حية تسعى. قال له بعد أن جاء بهذه الآيات البينات، قال: هذا سحر مبين. وجحد فرعون بهذا البيان العظيم والآيات الكبيرة التي جاءت مصدقة لموسى، وجحدوا بها وسيطنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقالوا: مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هكذا في إصرار على الكفر وإكبار على الهداية، فما كان
2: على كثرة الآيات وتنوعها. شيخ خالد،
1: نعم، كما ذكر الله تعالى جاء يعني أرسل إليهم آيات متنوعة: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فهذا من أكثر يعني أكثر رسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات موسى عليه السلام، وكانت الآيات مستمرة. يعني فرعون لم تكن الآية فقط عند بداية الرسالة، بل حتى إلى الرمق الأخير كما سيأتي بيانه بعد قليل. في الرمق الأخير هو يعاين الآية بالعصا التي ضرب موسى بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، لكن استحكمت غوايته وتمكن الكفر من قلبه وعميت بصيرته، فأصر رغم كثرة الآيات وتنوع الدلالات الدالة على صدق موسى وأن ما جاء به حق وهدى من رب العالمين. استكبر فرعون على موسى ومضى في غيبه، لما أغلق الطريق أمام موسى عليه السلام في تبليغ رسالة رب العالمين، أمره الله تعالى بأن يخرج من مصر، يخرج منها لبني إسرائيل ليحققوا العبودية لرب العالمين ويتركوا هذا المستكبر الطاغية الذي تجبر عليهم وتسلط. قال الله تعالى كما أوحاه إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. انظر، أمره الله بالخروج ليلا ثم أخبره بأنه لن يخرج آمنا بل سيتبعه فرعون وجنوده. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فرعون لم يكتفي بجنوده الذين هم تحت يده وهم كلته، بل أرسل في المدائن أي في مدن مصر وجهاتها وأطرافها وجوانب ملكه حشد حشدا عظيما من الجنود ليتبع موسى وكثر زمان قليلون كما وصفهم هو بقوله كما قص الله إن هؤلاء من الشرذمة. طيب إذا كانوا شرذمة قليلين كما تصف، إذا كانوا على هذا النحو من الكلة والضعف والهوان، فلماذا ترسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل جندي يقاتل معك ويظهر ويظهرك على موسى وقومه؟ لكن الله جل وعلا أراد أن يخفيه وأن يظهر له أن هذه القوة مهما حرمت حين لا تخف أمام آمن الله وقدره وما يجريه من آيات النصر لأوليائه. إن هؤلاء الشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإننا جميع حاضرون. فأخذ موسى فأخذ فرعون كل أسباب الحذر، أبدأ فرعون بجيشه وجهز جنده لملاحقة موسى ومعه وجاء بهم كل مكان، فخرج فرعون وقومه من مصر أرض الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم. لأجل ماذا؟ لقتل موسى ومعه. ولو تركهم وتركهم لما كان ما كان مما أجراه الله تعالى وجعله آية. خرجوا بغيا وعدوانا فأدركهم فرعون، أدرك فرعون موسى وقومه. موسى توجه إلى جهة المشرق، ولما بنى منتهى المشرق الذي قبالة البحر كان فرعون قد أدرك موسى والنار، فوقع الآن موسى بين عدو يطلبه من خلفه وبين دحر يمنعه من الاجتياز والوصول إلى الجهة التي يريد. فما كان من أصحاب موسى إلا أن دخلهم الخوف ودب في قلوبهم نوع من التشكك، لأنهم يعاينون الخطر أمام عيونهم، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فقالوا إنا لمدركون. يا موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون وقومه. وكأنهم يقولون يعني إنك وحقتنا، ماذا سنفعل؟ ما المخرج؟ كيف النجاة من هذه الورطة؟ تنظر إلى ذلك الثبات العظيم وذلك اليقين الراسخ وذلك التصديق المتناهي بوعد رب العالمين والثقة به جل في علاه. قال كلا، موسى عليه السلام قال كلا، لن يكون الأمر كما تتصورون. كلا وهي كلمة رجع وزجر وطلب كف عن هذه الظنون والأوهام الكاذبة. كلا، إن معي ربي سيهدي. إنما يا ربي، من هو ربي الذي أؤمن به والذي أمرني بالخروج والذي وعدني بالنصر والذي بيده ملكوت كل شيء؟ إنه ليس ربا من هذه الأرباب التي تعبد من دون الله ولا تحقق نصرا ولا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. إنه الله رب الأرباب، إنه رب العالمين، إنه ربي سيهدي. هذه الثقة التامة بالله التي لا تكون إلا لأصحاب القلوب المؤمنة التي رسخ الإيمان في قلوبها. إنه ربي، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما أخرج به من هذا المأزق. وليس فقط دلالة، بل دلالة وإعانة، لأن الهداية هنا تطلق على معنيين، تطلق على معنى الدلالة والإرشاد وتطلق على معنى التوفيق والإلهام الذي يحصل به المقصود ويحصل به إدراك المطلوب. فجاء الوحي من رب العالمين مباشرة، ما في فاصل، جاء الوحي من رب العالمين. أنا أضرب بعصاك البحر، موسى أنت الذي وثقت بي وقلت سيهدين، جاءت الهداية، جاءتك الهداية والمخرج الذي تخرج به وقومك من هذا المأزق. أنا أضرب بعصاك البحر، بحر وهو الماء الشاسع المتلاطم الذي فيه من من من الكثرة والوفرة ما لا يمكن مسحه بعطل يضرب بها البحر. لكن أمر الله الذي إذا أراد شيئا أن يكون له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون. فضرب موسى البحر، الله عز وجل وعد موسى فقال نضرب بعطاك البحر، ثم جاءت النتيجة فانفلق أي انقسم البحر، فكان أثر التصوير الإلهي لأثرها تلك الضربة بتلك العصا، يد موسى يضرب بها بحرا، تضرب عصا يد موسى تضرب بعصا بحرا عظيما متلاطما فينتج عنه الفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الكبير الشامخ الذي لا يرى طرفه لا لا لا, لا ترى قمته لعلوه وسموه. تارة موسى عليه السلام في تلك الطرق التي فتحت له في ذلك البحر، وسلكوا ذلك الشق العظيم، فرعون وراءهم يبصر هذه الآية، لو كان له قلب لكان
2: لآمن
1: سببا لإيمانه ولعلم أنه ليس بسحر، لأنه لو كان سحر ما كان يدخل هذا البحر، لأن السحر يغش الأعين لكن لا يقلب الحقائق، ما في سحر في الدنيا يقلب حقائق الأشياء، إنما هي قدرة رب العالمين. فقام عليه الحجة، وهذا من رحمة الله العظيم إقامته الحجج على عباده، أن أقام عليه الحجة قبل أن أن أن أن يهلك، وكان هلاكه في آية من آيات الله عز وجل، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل موسى عليه السلام وقومه حتى إذا نجوا وتجاوزوا ذلك البحر وقفوا، وإذا بفرعون وقومه قد سلكوا الطريق وشقوا نفس السبيل الذي دخله موسى ومن معه. فلما توسط فرعون وقومه بين جبال الماء أطبق الله تعالى عليهم الماء من كل جانب فأغرقوا أجمعين كما قال رب العالمين، فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه عاقبتهم، كانوا عبئا على الأرض فخفف الله تعالى الأرض منهم بإهلاكهم لقطع فسادهم وإزالة طغيانهم وما كانوا عليه من تجبر واستكبار. قال الله تعالى بعد ذلك وحاق بآل فرعون سوء العذاب، العذاب السيء الذي ساءت به حالهم وزالت به نعماؤهم، فكم من جنات تركوها وكم من زروع هجروها وكم من مقام كريم خلفوه وراءهم وجاءوا إلى حتفهم، فكانوا في هذا الموقف العظيم الذي أظهر الله تعالى به موسى وقومه. ولاستكمال القصة فقط ثانية، لم تنتهي عقوبة فرعون عند هذا الحد، بل جعله الله آية وعبرة للعالمين بإبقاء جسده كما قال رب العالمين ونجعلك
2: فاليوم ننجيك ببدنك
1: لتكون لمن خلفك آية، فنجاه الله تعالى بدني وجعله لمن خلفه آية. من خلفه هل هم بنو إسرائيل الذين عاينوه على غرقه وبعد موته، أم هم الناس بعد ذلك إلى يومنا هذا كما يقال في جثة فرعون أنها جثة محفوظة الآن موجودة في مصر؟ الله أعلم في حقيقة الأمر، لكنه عبرة سواء لمن شاهد جثته أو لمن سمع خبره، فإنه عبرة وعظة لكل مستكبر يستكبر على الله عز وجل وعلى رسوله، ولا ينتهي عذابه على إلى هذا الحد، بل كما قال الله تعالى في حياة المدرسية وهي التي تكون ما بين الحياة الدنيا ويوم القيامة، اليوم يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة هذا يوم بعث النشور أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تلك العقوبات لم تكن ظلما من رب العالمين لهم، ولذلك قال ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حاشا أن يظلمهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تتبيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخنه
2: اليوم الشيء.
1: هذه بعض هذا سرد مشمل لتلك القصة. في ذلك الخبر الذي قصه الله في كتابه من شأن موسى من نبي موسى وفرعون. لكن متى كان هذا الموقف؟ متى أظهر الله موسى وقومه على فرعون وقومه بإهلاكه وإغراقه؟ كان يوم العاشر من محرم. لذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامته الأمة تعشيا بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على ما أظهر من نصر وعز لأوليائه على أعدائه.
2: جميل. بعد أن ذكرتم صاحب الفضيلة قصة موسى وأن الله سبحانه وتعالى أنجاه وأظهره على فرعون وعلى فرعون وقومه، وهذا الأمر يعني يستوجب أيضا أن نعرف أنه الباطل مهما انتفخ ومهما انتفش مهما تجبر الظالم والطاغية فإن مآله إلى أو إن مآل فإن يعني ما إن مآله إلى الهزيمة والخسران والبوار والهلاك، وأن مصير المؤمنين الصادقين النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى وإن طالت بهم اللأواء والبلوى. هذا أيضا هنا بارقة أمل للمسلمين المؤمنين المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى.
1: بالتأكيد هذا الإمام عن القصة وفوائدها، وأنه مهما طال ليل البغي واستطال الطغاة في أذى أولياء الله تعالى وعباده والتجبر على الناس، إلا أن الله تعالى لا بد أن ينتصر لأوليائه ولا بد أن ينتقم للمؤمنين. الله جل وعلا حكم عدل، وقد قال جل في علاه إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تأمل أخي عبد الله وأيها الأخ وأيها المستمع الكريم المستمع الكريمة أن الله تعالى لم يقصر النصر على الآخرة، بل جعل النصر معجلا في الدنيا وموعودا به في الآخرة، وهو النصر الأعظم والأكبر والذي تقر به النفوس، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلا يمكن أن يمتد ظلم ولا أن يتطاول بغي ولا أن يستمر شر وكفر، بل كل بغي وظلم كل بغي وظلم وكفر واعتداء واستكبار على الناس لا بد أن يكون عاقبته في الدنيا خسر وبوار وظهور لأولياء الله تعالى، ويعظم ذلك عندما يقوم الناس برب العالمين. ولذلك قال ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم هذا النصر وإن كان موعودا لا يتخلف من الله عز وجل، إلا أنه يجب أن يعلم أهل الإيمان أن هذا النصر له شروط وله أسباب لا بد من بذلها وأن أخذ بها حتى تكون العاقبة لأولياء الله عز وجل، ويدركون من نصر الله ما تنعم به قلوبهم وتسر به أفئدتهم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. موسى وقومه لن ينتصروا بلا جهد ولا بذل، بل بذل ولو كان البذل ضعيفا في نظرك، ولو كان البذل وفق الأسباب المادية التي تحيط بك غير مؤدي إلى نتيجة، إلا أن الإنسان سوف كل ما في وسعه وبذل ما في طاقته وأخذ ما يمكنه من الأسباب، بعد ذلك قد أدم عليه ولينتظر وعد الله تعالى بالنصر وهو لا يخلف الميعاد جل في علاه.
2: الشيخ خالد أيضا يبرز في هذا الحديث جانب آخر، ولا هو الهجرة النبوية، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبدء ظهور الدعوة الإسلامية وانتصار الإسلام وبداية انتشار الإسلام وإظهار الله سبحانه وتعالى لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته وتحقيق وعده له سبحانه وتعالى. لو يعني نأخذ يعني لفتة حول هذا الموضوع وهذا الملمح المهم.
1: نعم، يعني هناك نقاط الاتفاق بين قصة موسى عليه السلام وهجرة النبي موسى عليه السلام. بقي في نقطة يدعو قومه ويدلهم على الله عز وجل إلى أن جرى ما جرى من استكبار فرعون وأذاه وتهديداته، ثم خرج موسى. كما أمره الله تعالى فأسر بعبادي إنكم متبعون. وكان هذا مبدأ تخلص بني إسرائيل من هذا الظالم ونهايته. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى التوحيد ويبين لهم ضلال ما هم عليه من عبادة الأوثان والظلم والاستكبار الذي كانوا عليه وسيء الأخلاق الذي استمرأوه وقاموا عليه. فدعاهم إلى صالح الأخلاق، دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبذل في ذلك طاقته وجهده. أذاه قومه وبالغوا في أذاه حتى مكروا به مكرا كبارا وأرادوا قتله أو سجنه، فأذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة بعد أن يسر الله له من أسباب النصرة منهم، فتعاقدوا معه على أن ينصروه وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموال وأولادهم وأهليهم وأموالهم، فهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرته مبدأ النصر لهذه الأمة، مبدأ الظهور لدين الإسلام، لأنه في مكة لم تكن الدعوة منتشرة انتشارا واسعا، ولم يكن أعداء الله يمكنون النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو إلى ربه دعوة يكون لها انتشار وقبول في سائر الآفاق والجهات. لكن لما خرج إلى المدينة تغير الحال، أصبحت الدعوة ليست محلية قاصرة على أهل مكة، إنما كانت عامة، فكان يأتيه الناس بكل مكان. وقيض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر ما توالت بشائره وتعاقبت حوادثه، حتى أظهره الله تعالى تصديقا لما وعده به في محكم التنزيل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأظهر الله رسوله بتلك الوقائع التي وقعت بينه وبين خصومه، وظهر دين الإسلام بالعلم بالحجة والبيان، فآمن الناس كما أظهره الله تعالى بالسيف والسنان في من عاندوه ووقفوا في سبيله، فكان أن صدق ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار الدين، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فجاء في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل من في الجزيرة وأطرافها مؤمنين به صلى الله عليه وسلم منقادين له، فصدق قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فحقق الله لرسوله الظهور في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الإسلام وحصنه. ثم بعد ذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وودع الناس في أعظم جمع شهدته الجزيرة. لم تشهد الجزيرة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم جمعا كالجمع الذي شهده الناس مع رسول الله في حجة الوداع، فكان جمعا عظيما مبدأ لظهور الإسلام وإعلانا لغلبته وظهوره على كل دين. فحقق الله لرسوله بهذه الهجرة المباركة هذا الانتشار والظهور، كما حقق لموسى عليه السلام التخلص من هذا الجبار ودعوة بني إسرائيل والتميز عن غيرهم بإسرائه وخروجه من مصر إلى الجهة التي أمره الله تعالى بالخروج إليها.
2: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، حديث شيق وماتع، وكان بودنا أن نطيل وأن نستطرد في هذا الحديث ولا ضيق الوقت، ولكن إن شاء الله لعلنا نكون قد يعني أتينا على الكثير من هذه الدروس والفوائد والعبر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزيكم خير الجزاء وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه في جامعة القصيم، أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام وأهله.
1: وأنا أشكرك وأشكر الأخوة والأخوات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم أيضا مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم في هذه الحلقة لبرنامج الدين والحياة على مدى ساعة كاملة. تقبلوا تحيات محدثكم عبد الله الداني من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ الزميل محمد باص ويلح. نلتقيكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول

0: كيف نحقق الغاية من الوجود، كيف نعبد الله عز وجل.
1: الدين والحياة،
0: برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود. وما خلق

0: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
1: الو، السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام.
1: ما حكم السؤال الأول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟
0: طيب، سؤال آخر، شكرا. يسأل عن صيام عاشور يوم قبله أو يوم بعده.
2: صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة.
0: نعم.
2: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده، فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. معلومات، وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله، وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتموا الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة، وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي، استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معنى فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي، وهذا مر معنا في الصوم. ومثله أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه، ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني: أو به أذى من رأسه، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق، نقول لا، فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى شيء من المحظورات ففعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم، فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي، بمعنى الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن، يعني ذهب العدو، أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف، فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد الهدي، لأنه عاجز عنه أو فقد الهدي، فصيام، يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج حال إحرامه بالحج، و7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية، في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله، يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وذو القعدة و10 من ذي الحجة. إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض، يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم بالحج، فلا رفث، يعني لا جماع، ولا فسوق، أي معاصي، ولا جدال، أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد، ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلا على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا، تزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى، إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم، أن تبتغوا، يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات، المقصود إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 9/12، تفيضوا يعني تتجهوا من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى:

كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه، اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم، هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، أهداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبله، من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى، لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا، أعاد الكلام، الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان، كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، مزدلفة داخل حدود الحرم. فكان كفار، كان قريش يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك، عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر، أو أشد ذكرا، اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم، يعني ومن الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خير الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب، مما كسبوا، ثواب بسبب ما كسبوا، ما عملوا من أعمال الخير، من الحج والدعاء ونحو ذلك. والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة، أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول والله سريع الحساب. لا نقيس قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات، وهي أيام التشريق

0: ثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين تعجل الرجوع إلى أهله، يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك. فهم مخيرون. لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام. وهو في الحقيقة ألد، يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك. إذن هو منافق. وإذا تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها. إذن هو يدعي الصلاح، ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق، ويهلك النسل بالقتل. والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول: الفساد بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وكذلك الشرك. المعنى الثاني: الهلاك. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد: قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع: الفساد بمعنى الخراب. سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس: الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي. وقال تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله في فعلك، أنت تفسد، اتق الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، أخذته العزة، يعني الأنفة، الحمية، فاستمر بعمله، أخذته العزة بالإثم، يعني الإثم الذي أمر باتقاء هذا الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول: أخذته العزة فاستمر بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري. يشري بمعنى يبيع. يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف، وتأتي بمعنى يبيع. هنا يبيع، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني طلب مرضات الله، رضا الله سبحانه وتعالى، كما فعل غير واحد من الصحابة مثل صهيب وغيرهم. والله رؤوف بالعباد حيث أرشد العباد لما فيه رضاه وطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم يعني هنا بمعنى الإسلام كافة، يعني ادخل في جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض أحكام الإسلام وتترك بعض. فبعض اليهود ممن أسلم كان تحرج من، يعني كان يعظم السبت ويكره الإبل، فهذه الآية تشمله وتشمل كل من دخل في الإسلام على معتقدات سابقة يعظمها. الواجب عليك أن تدخل في الإسلام فتعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى. كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. والنعمة في القرآن، ومن يبدل نعمة الله، النعمة في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الدين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا دين الله بالكفر. المعنى الثاني الثواب، النعمة بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بثواب. المعنى الثالث النبوة، قال الله سبحانه وتعالى: الذين أنعمت عليهم، يعني بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالنبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس الإسلام، والمعنى السادس العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول، في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه، أنت يا محمد أنعمت عليه بالعتق. إذن أحيانا يأتي بمعنى الإسلام وأحيانا يأتي بمعنى العتق، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا، من أهل مكة وغيرهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بالتمويه فأحبوها، ويسخرون وهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم، يسخرون منهم لأنهم آمنوا باليوم الآخر. والذين اتقوا، اتقوا الشرك، ابتعدوا عن عبادة الأصنام وهم المؤمنون، فوقهم متى؟ يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، فاختلفوا، وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون على شريعة من الحق، فاختلفوا فوجد الاختلاف ووجد عبادة غير الله. فلما اختلفوا بعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. وأنزل معهم، يعني أنزل مع الأنبياء، الكتاب، يعني بمعنى الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإنزاله بالحق وهو يشتمل الحق، ليحكم هذا النبي وهذا الرسول بهذا الكتاب، ليحكم بين الناس بهذا الكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوه، ما اختلف في الدين، وما اختلفوا فيه، يعني وما اختلف فيه، يعني لم يختلفوا فيه، يعني في الدين، إلا الذين أوتوه، يعني الذي أعطي هذا الكتاب وأرسل لهم هذا الكتاب هم الذين وقعوا فيه. الواجب ألا يقع بينهم تنازع واختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذا الكتاب. قال: إلا الذين أوتوه، لأنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، من بعد ما جاءتهم البينات، قامت عليهم الحجج، ومع ذلك اختلفوا. لماذا؟ بغيا بينهم، يعني لأجل أن يأخذوا شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا الحق واضح أمامهم. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا بالرسل وبهذا الكتاب، من كتب الله سبحانه وتعالى له الإيمان يهديه إلى الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمعرفة ما اختلفوا فيه وتصحيح ما اختلفوا فيه بإذنه، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق الحق. أم حسبتم، أم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بمعنى ولم يأتكم مثل الذين، مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين، أتاهم المحن فتصبروا أنتم كما صبروهم. الله سبحانه وتعالى قال: يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال: مستهم البأساء، شدة الفقر والضراء، المرض، وزلزلوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول، يعني حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، استبطأوا الذين آمنوا معه المؤمنون، استبطأوا النصر، ويعني تناهى الشدة عليهم. متى نصر الله، يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب أن يأتي نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه؟ قالوا أن بعض الصحابة كان شيخا كبيرا صاحب مال، فيسأل ماذا ينفق. قال الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير. إذن أي خير فالله سبحانه وتعالى يقبله منكم. ثم زاد بيانا فقال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المعاني كلها شرحناها فيما سبق. ابن السبيل يعني ابن الطريق، يعني المسافر. وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم القتال، القتال للكفار، وهو كره لكم، يعني مكروه لكم، طبعكم لا يحب القتال بسبب مشقته. ننتبه، كرهوا القتال لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله سبحانه وتعالى للقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا مثل كرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وعسى أن تحبوا شيئا قد يكون فيه وهو شر لكم، فيه الذل والحرمان الأجر والفقر. والله يعلم ما هو خير لكم، ومن ذلك فرض القتال وأنتم لا تعلمون. لذلك بادروا إلى ما يأمركم الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الشهر الحرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، والتبس عليهم برجب، فيتصورون أنه ليس من الأشهر الحرم. فالمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعيروا الصحابة بهذا الأمر. وهذه السرية التي بعثها من المدينة إلى بطن نخلة قريب من مكة. فيسألونك عن الشهر الحرام، يعني المسلمون يسألون هل أخطأوا أو أصابوا، قتال فيه، يسألون عن القتال في الأشهر الحرام الذي وقع منهم. قل قتال فيه، يعني في الأشهر الحرم، كبير، يعني عظيم الوزر، عظيم الإثم، كبير محرم، وهذا قبل أن ينسخ. وصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله، الآن انتهى الكلام ثم بدأ بالرد عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل قتال فيه كبير، اسمه كبير، ثم قال الصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، يعني يمنعون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: وكفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بدين الله سبحانه وتعالى. والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام، صد من؟ صد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه جرائم، الصحابة فعلوا هذا من باب الغلط، والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير، هو محرم وإثمه كبير، لكن ما فعلتم أنتم أشد مما تتصوروا أن الصحابة وقعوا فيه. إذن نقول القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل. الشرك الذي أنتم عليه يا كفار مكة أكبر عند الله من القتل، القتل في الأشهر الحرم. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم، يعني كي حتى يعني كي يردوكم عن دينكم فترجعوا إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه، الذي يترك دينه فيرجع إلى دين الكفار، فيمت، هنا شرط، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا فلا اعتبار لها، وفي الآخرة لا ثواب عليها. وننتبه، متى يبطل عمل المرتد؟ لو أن شخصا ارتد عن الإسلام وكان مسلما وقد حج ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، هل نقول أن الردة محت أعماله السابقة؟ نقول هو لم يمت، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا دخلوا فيها يخلدون في جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، آمنوا جمعوا بين الاعتقاد والعمل، وجاهدوا في سبيل الله، فالذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. والرجاء في القرآن، أولئك يرجون، الرجاء في القرآن له معاني. المعنى الأول بمعنى الرجاء يعني الأمل، أولئك يرجون رحمة الله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للرجاء، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ارجوا اليوم يعني خافوا اليوم الآخر. المعنى الثالث قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس: لا ترون لله عظمة. هذا المعنى الثالث للرجاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر، ما حكم الخمر؟ والميسر، والميسر هو القمار، يعني يسألون عن حكم الخمر وحكم الميسر، وهذا في أول تشريعات الخمر. قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير يعني عظيم، بسبب ما يحصل من الخمر والميسر و القمار من المخاصمة والفحش، ومنافع للناس، فيه منافع، من المنافع للناس الظاهرة اللذة في الخمر والفرح، إصابة المال بلا تعب في الميسر، الميسر هو القمار، يأخذ المال من غير تعب عن طريق الحظ. وإثمهما، يعني الإثم يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد، أكبر من نفعهما، يعني الإثم هنا بمعنى المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، ما هو مقدار النفقة، ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقون؟ قل أنفقوا العفو، ما هو العفو؟ الفاضل عن الحاجة، لا تنفقوا ما تحتاجون إليه، كذلك يعني كما بين لكم الأحكام، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تتفكرون في هذه الآيات فتعقلون أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم. والعفو في القرآن له معاني. المعنى الأول بمعنى الصفح، قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، صفح، عفى الله عنك، الصفح يعني المغفرة. المعنى الثاني بمعنى الترك، قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني ترك المهر. المعنى الثالث العفو يعني الفاضل عن المال الزائد، قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المعنى الرابع الكثرة، العفو بمعنى الكثرة، قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا يعني حتى كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الآية السابقة، نهاية الآية السابقة، لعلكم تتفكرون في ما سألتم عن من الإنفاق وما سألتم عن من الخمر، قال لعلكم كذلك تتفكرون في الدنيا والآخرة، في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وجدوا لما الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلا النار، تحرجوا في أمر اليتامى، هل يؤاكلونهم، هل يأثمون؟ قال الله سبحانه وتعالى تحرجوا حتى أن بعضهم يصنع لليتامى طعاما وهم يصنعون لهم طعاما لوحدهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم يعني إصلاح لهم ولأموالهم، تنمية أموالهم ومدخراتهم خير من ترك تنمية هذه الأموال، خير من عدم الاهتمام بأموال اليتامى. وإن تخالطوهم، تخالطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، يعني هم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، فكذلك لكم ذلك مع اليتامى. والله يعلم المفسد لأموال اليتامى بسبب المخالطة من المصلح، المصلح بالمخالطة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، أعنتكم يعني ضيق عليكم، والتضييق يحصل بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم في أحكامه وفي أفعاله، ومن ذلك ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون، لا تتزوجوا المشركات يعني الكافرات حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز لك أن تتزوجها. ولأمة مؤمنة خير من مشركة، خير من مشركة حرة، الأمة المؤمنة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة، كانوا يعيبون على من تزوج أمة مسلمة ويرغبونه في نكاح الحرة المشركة، فالله سبحانه وتعالى نهاهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركة قد تعجبك بجمالها ومالها ونسبها، هذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات، أجاز الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات، الكتابيات يعني اليهوديات والنصرانيات، الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أنها يجوز للمسلم نكاحها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين يعني الكفار، لا تزوجونهم المؤمنات حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا جاز تزويجهم. ولا عبد مؤمن لو المرأة الحرة تزوجت عبدا مؤمنا خير من مشرك ولو أعجبكم لماله ولجماله ولنسبه. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فقال: أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار، يدعون بأعمالهم إلى النار، فلا يليق مناكحتهم وتزويجهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويدعو إلى العمل الموجب للمغفرة بإذنه بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس ومن ذلك أحكام النكاح لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض. المحيض المراد به مكان الحيض وليس زمان الحيض. مكان الحيض يعني الدم يخرج من المرأة من مكان معين، هذا المكان هو المحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، يعني هذا المكان فيه أذى، فاعتزلوا النساء، يعني اتركوا وطأ النساء. قال: في المحيض، يعني في مكان الحيض، وليس معناه نعتزل النساء في المحيض يعني في زمن الحيض مثل ما كان اليهود يفعلون، كانت المرأة إذا حاضت لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، لك أن تباشر المرأة إلا في المحيض، يعني مكان الحيض، مكان الحيض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح مكان الحيض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في الحيض، لا تجامعوهن في الحيض، في المحيض، مكان الحيض. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، يعني حتى يطهرن يعني من الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال بالماء، ولا تقربوهن حتى يطهرن ينقطع الدم، فإذا تطهرن انقطع الدم ثم تطهرن، هنا يجوز للرجل أن يطأ زوجته. متى؟ إذا انقطع الدم واغتسلت. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في المكان الجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبل والفرج دون غيره. إن الله يحب التوابين، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا يثيبه ويكرمه. إن الله يحب التوابين، الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين، المتطهرين من الأقذار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. الحرث يعني محل الزرع، يعني محل الزرع، الزرع أي الولد، هذا من باب التشبيه. فأتوا حرثكم أنى شئتم. حرثكم يعني مكان حرثكم، ومكان الحرث هو القبل. أنى شئتم، أنى يعني كيف شئتم، سواء من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إقبال أو إدبار، إذا كان في الفرج. وهذا رد على اليهود لما قالوا، كانوا ينهون عن الذي يأتي امرأته في قبلها من الخلف، فكانوا ينهون عن، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. ثم قال: وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم العمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة في هذا المقام التسمية عند الجماع. واتقوا، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله في أوامره ونواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه إذا بعثكم فيجازيكم بأعمالكم، هذا من باب التهديد. وبشر المؤمنين، الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بشره بالجنة، ثم قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، النهي عن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تحلفوا بالله، لا تكثروا الحلف بالله، ألا تبروا، لا تحلف ألا تبر، لا تحلف ألا تتقي الله، لا تحلف أن لا تصلح بين الناس. إذن ننتبه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تكثر الحلف بالله. أن تبروا يعني ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، يعني لا تحلف بالله ولا تبر، لا تبر بيمينك ولا تتقي الله سبحانه وتعالى في يمينك، فلا تكفر اليمين، ولا تحلف بأن لا تصلح بين الناس، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأتي الخير وليكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، ومن ذلك الحلف فهو قول، عليم عليم بأحوالكم. واليمين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اليمين في القرآن له معاني. المعنى الأول، اليمين يعني العضو المعروف، اليد اليمنى واليد الشمال واليد اليسرى. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني لليمين جهة اليمين، قال: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة، قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف، كما في الآية التي أمامنا: عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا هو الأكثر. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد، قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. إن نكثوا أيمانهم أي عهودهم. أم لهم أيمان علينا بالغة، أيمان يعني عهود. المعنى الأخير، المعنى السادس لليمين بمعنى الملك، وما ملكت يمينك، يعني ما احتوته يمينك، بمعنى الاحتواء والملك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم، يعني بمعنى الاحتواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أهلا بأنوار الصباح تزف تغريد الطيور. أهلا بإشراق الضياء يمد بالعزم الجسور.
2: بالله رب الكون أصبحنا يعانقنا السرور.

0: اللهم بك أصبح, بك أصبح, بك أصبح. أقبل
1: صباحا عامرا بالحب والظن الجميل.
0: أقبل, أقبل وفي كفيك ألحان المنى صوت الهديل.
1: الصبح آمال تهون في الحياة المستحيل. اللهم بك أصبح. معكم عبر الأثير
2: نرافقكم في ركاب الأمل,
1: نصاحبكم في دروب العمل,
2: فمعكم
1: ومنكم
2: وإليكم
1: نبدأ رحلة الصباح. اللهم بك أصبح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا وطابت صباحاتكم بالخيرات. معنا في هذا اليوم
1: اللهم بك أصبح.
0: بذكر الإله تطيب الحياة
1: وتشرق في روحك الأنوار.
0: إذا ما الصباح أمد ضياء
1: فقم طهر القلب بالأذكار.
0: الأذكار.
4: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.
5: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك. رواه أبو داود.
0: الأذكار.
3: حياكم الله مستمعين الكرام. الحياة مليئة بالسنن والآيات, ولم يزل الله عز وجل يجريها بين الخلائق صراع بين الحق والباطل وصراع بين الخير والشر, وفي النهاية العاقبة للمتقين.
6: ونحن في هذا الشهر المحرم نتذكر انتصارا عظيما حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله, ذلك هو نصر الله لعبده وكليمه موسى عليه السلام وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتحدث عن صيام يوم عاشوراء وهذا اليوم العظيم وما فيه من الأجور العظيمة, ونستذكر هذا الأثر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه, فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
6: ومن هذا الحدث وهذا الحديث نستلهم الدروس ونتلمس العبر وننهل من الأحكام.
3: نسعد كثيرا بمشاركتكم معنا أيها الكرام في هذه الحلقة في موضوعنا الذي نخصصه عن صيام يوم عاشوراء وما فيه من الأجور العظيمة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك ما تختارونه لنا من مقولكم أو من منقولكم في عامة الموضوعات والاختيارات. أسعدونا بتواصلكم ومشاركاتكم, وكذا لمن يود المشاركة في فقرة أحوال الناس أيضا الاسم ورقم الجوال والوظيفة, ويعني أحث أصحاب الوظائف النوعية أنه يسمعون أصواتهم حتى نتعرف على يعني عدد من الوظائف المختلفة.
1: هدى للمتقين.
7: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق.
0: كتاب الله بستان الأمان
8: وفيض النور في السبع المثاني.
1: إذا رمنا الحياة بثوب عز فكل العز في آل القرآن.
6: تلاوة اليوم تحكي مشهد النهاية المثير لفرعون وجنده. فقد جاوز بنو إسرائيل البحر بمعونة الله تعالى وقدرته وحفظه, وكان آية من آياته لنبيه موسى عليه السلام بفرقه تعالى بهم البحر وانفلاقه لهم.
3: فلحقهم فرعون وجنوده ظالمين عادين عليهم ليفتكوا بهم أو يعيدوهم إلى مصر ليسوموهم سوء العذاب ويجعلوهم عبيدا لهم. وخاض البحر وراءهم حتى إذا أشرف على الغرق قال آمنت أنه لا إله بحق إلا الرب الذي آمنت به جماعة بني إسرائيل بدعوة موسى، وأنا ممن أذعن لأمره بعدما كان مني من جحود بآياته وعناد لرسوله.
6: وكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات حرصا منه على القبول المفضي إلى النجاة، ولكن هيهات، فقد فات الوقت وجاء الإيمان حين اليأس، وهو لا يجدي فتيلا ولا قطميرا. وهذا ما بينه سبحانه وتعالى بقوله موبخا له:
3: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
6: أي وقيل له: أتسلم الآن حين يئست من الحياة وأيقنت بالممات؟
3: وقد عصيت قبل ذلك وكنت من المفسدين في الأرض الظالمين للعباد، فدعواك الإسلام لا تقبل، فقد صار إسلامك اضطرارا لا اختيارا.
6: فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك، ينظر إليك من كذب بهلاكك، لتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك فينزجرون عن معصية الله والكفر به والسعي في الأرض بالفساد.
3: آيات من سورة يونس نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثم بك أصبحنا.
1: استمعنا أيها الإخوة إلى سورة الزلزلة بصوت القارئ الشيخ ماجد الزامل. يبدو أنه حصل فيهم خطأ. هو المفترض أن القارئ هو الشيخ عادل ريان. في الآيات التي تحدث عن قصة فرعون مع قومه وغرقه ونجاة موسى عليه السلام الموافقة لما نعيش هذه الأيام وهي يوم عاشوراء. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم.
2: أبو ناصر السبيعي أرسل يقول: مع كل صباح ما أحوجنا إلى الابتسامة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر وأريحية الخلق ولطف الروح ولين الجانب. صباحكم رضا، وصباحك يا أبو ناصر، وما أحوجنا إلى ما ذكرت مع كل صباح ومع كل مساء وفي كل وقت. فهذه الحقيقة من محاسن الأخلاق التي تطيب بها ومعها الحياة.
1: ما ذهب جميل إلا وجاء أجمل منه، فالحمد لله دائما وأبدا. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم. شكرا لك أخي الكريم. أيضا يقول: صباح يسبح باسم الإله ويعلن تمجيده في سماه، صباح تعطر من ذكره ففاح على كل شيء شذاه، تبسم فازداد فأل الوجود وردد بالله تحلو الحياة. شكرا للأخ محمد علي أبو كرندي من الرياض، الله يعطيك العافية.
2: مع نسيم الصباح التسامح ليس مكرمة نقدمها للآخرين بقدر ما هي وصفة لراحة القلب نقدمها لأنفسنا. شكرا لك يا حسن شداد من خميس مشيط.
1: لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين، هو لا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك، هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك لكنه يحب السائلين بإلحاح. قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لم يقل بما صلوا أو صاموا أو تصدقوا، بل بما صبروا، لأن الصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا. شكرا لك يا عبد الرحمن بديان من جدة. وأيضا لأن الصبر لا يمكن أن تؤدي هذه العبادات وأن تحافظ عليها إلا أن تتحلى بالصبر الذي تستعين به بعد الله سبحانه وتعالى على أداء ما أمرك الله به واجتناب ما نهى الله عنه.
2: نعم، احنا ذكرنا اليوم الثلاثاء،
1: الأربعاء،
2: اليوم الأربعاء. ما أدري، في رسائل كثيرة تقول. نعم، هذه رسالة تقول: صباح الخير والعلم النافع والعمل الصالح وابتسامات الرضا. شكرا لك يا أبو مالك. بائع الورد ستغمره الفرحة، إن أهداه أحد ورده. امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها، كم نسعد بالهدية لأنها تشعرنا أننا في قلب المهدي. شكرا لأم البراء فعلنا على هذه المشاركة وهذه الوقفة التي تستحق التأمل، أن امتلاك الشيء لا يعني امتلاك بهجته.
1: يعني ممكن تحتاج شرح.
2: هي تقول: بائع الورد ستغمره الفرحة، إن أهداه أحد وردة. فامتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها على كل حال.
1: جميل. أيضا مشاركة يقول: اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظنا مع أناس نحبهم فيك، اللهم في الجنة أسكننا وأسكنهم، اللهم آمين. شكرا لأخي بعد هذه المشاركة.
2: كلحظة صمت تتصالح فيها مع ذاتك لتفك كل القيود بينك وبين تناقضاتك، ركز على أن تكون من الناس التي تمر ولا تضر. صباحكم خير ورضا وسعادة يا رب العالمين. شكرا لأمل نوحي من صبيا.
1: القلب الطيب هو من يتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تؤخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلبك عافيتك. كن طيب القلب تهواك القلوب ويرضى عنك رب القلوب. أسأل الله أن يقسم لي ولكم من محبته وفضله ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين، ويفرج عني وعنكم ما ضاقت به صدورنا يا رب العالمين. هاني الصحاف من مكة، شكرا لله تكرامي.
2: أيضا مشاركة يقول باعثها: كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في سجوده: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظن أنه على حق فرده إلى الحق. يقول: سمت نفوسهم فطابت قلوبهم لله درهم. شكرا يوسف تاج الدين من خميس مشيط.
1: صباح التفاؤل وراحة البال بعد طاعة الله، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فكيف تغفل؟
2: حلو.
1: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فكيف تغفل
2: تجانس
1: عن أعدائك النفس والهوى والشيطان فتنبه. شكرا أبا زياد أحمد بن حمدان مكة.
2: أحمد الشقيقي من الرياض يقول: صباح الخير والمحبة، صباح نعطره بذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للمستمعين الكرام على هذه التصبيحات الجميلة والاختيارات الرائعة. الحقيقة مثل هذه الرسائل المليئة بهذه الجمل والاختيارات والتصبيحات ربما يعني على ما فيها أحيانا من تكرار لبعض المعاني، إلا أنها جميلة الحقيقة، والناس في الصباحات تسمو النفوس ويكون الصفاء فيها يعني على أعلى وأكمل درجاته، فتخرج مثل هذه المشاركات الرائعة التي يعنيها الشخص. عندما يعني أنا شخص يخرج جواله ويكتب صباح الرضا، صباح المحبة، لكم ملأ الله قلوبنا شراحا، من هالكلمات الجميلة أثرها كبير عليه لما يكتبها ويرسلها، وأثرها كبير علينا أيضا لما نتلقاها ونقرأها وعلى من يسمعها. فالحقيقة يعني مثل ربما البعض يعتقد أن في هذه تكرار وتصبيحات ربما فارغة، لكنها تحمل خلفها كثير من الصفاء والبهجة وبداية اليوم بمثل هالمعاني جميلة.
1: صحيح، والكلمة الطيبة يعني صدقة مهما كانت هذه الكلمة. من المشاركات الإخوة عبر تويتر، نجيب العويبدي يقول: صيام يوم يكفر ذنوب سنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله تعالى من فضله. فهد الغاشم يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. منيرة بنت عبد الله تقول: من فضل الله اتفاق يوم تاسعة وعشرة مع إجازة الأسبوع، إنها منة من الله لعباده ليصوم بدون مشقة، والموفق حريص على اغتنام الخيرات. شكرا جزيلا لكم.
2: أم عبد الله تقول: كل محبة يقطعها الدهر إلا المحبة في الله، فإن حبلها ممدود إلى رياض الجنة. اللهم إنا نسألك حفظ الرفاق من كل فراق، وأن تزيل عنهم كل كرب وهم وشقاق. اللهم أمين. شكرا لك يا أم عبد الله.
1: إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر، وإن من أجمل الأرزاق دعوة أم ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب أجمل وأقرب إلى الله. شكرا يا أبا أصايل.
2: يوسف السويدان اختار لنا مقولة للفضيل بن عياض رحمه الله يقول فيها: من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم. شكرا لك أخي يوسف.
1: هذا أخوينا يوسف السويدان، ولا ذاك محمد بن يوسف؟
2: ذاك محمد،
1: لا هو والد
2: اللي كان معنا. تفضل أبو.
0: القصص الحق، قصص الحق. الشيخ خالد بن عبد الله الشاهر.
3: أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله آدم على صورته سبحانه بأن جعله سميعا بصيرا متكلما، كما أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وكان ذلك يوم الجمعة، كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أوس بن أوس قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبعد أن مكث آدم المدة التي أراد الله حتى صار طينا لازبا وصلصالا كالفخار، وكل هذه الأطوار وتشكيل خلق آدم كان بيد الله.

0: فصارت في رأسه فعطس، فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الله يرحمك الله. فقد علمه الله كيفية السلام، وعلمه كيفية يفعل العاطس وكيف يرد، بل إنه سبحانه علمه أسماء كل شيء، كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها. والمقصود كما قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، انتهى. وبهذا تبين فضل آدم على الملائكة، فلما أمرهم بالسجود له لم يترددوا في ذلك استجابة لله تعالى أولا، وإقرارا بفضل آدم ثانيا، إلا إبليس الشقي فمنعه الكبر من السجود فكان من الكافرين، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعندئذ بدأت العداوة بين آدم وإبليس علانية بعد أن كان إبليس يضمرها في صدره، فلعن الله إبليس وطرده من ملكوت السماوات، وانحطت رتبته عند الله جل وعلا بعد أن كان ذا شأن عظيم، حيث كان من شأنه أن الله قربه وجعله مع الملائكة ولم يجعله مع أمثاله من الجن. ثم أمر الله آدم أن يسكن هو وزوجه الجنة، وحذره من عداوة إبليس الذي سيسعى في إخراجه من الجنة. وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله في الحلقة القادمة، فنستودعكم الله.
1: القصص الحق، القصص الحق. الشيخ خالد بن عبد الله الشاهر.
2: القصص الحق أيها الإخوة هي من عدة تقديم الشيخ خالد بن عبد الله الشايع. حياكم الله أيها الإخوة، نقرأ أيضا بعض مشاركاتكم التي وصلتنا عبر تويتر. هذه رسالة من الشيخ عبد الله القيان، يبعث فيها بعض الدعوات. جزاك الله خير شيخ عبد الله ونفع الله بكم. نهار قصير وليل طويل وشهر فضيل وأجر جزيل، فأين المشمرون للصيام، خاصة صيام عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة كاملة؟ هذه مشاركة المكية عبر تويتر.
3: أحوال الناس،
4: نستطلع الأحوال
3: ونستشرف الأخبار
5: في حديث عابر
4: مع أصدقاء الصباح.
6: نرحب بالأخ الكريم عيد باللافي الجهني، فني تخطيط مخ وأعصاب من جدة. حياك الله أخي عيد، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
6: أهلا ومرحبا فيك،
7: الله بالخير.
6: صبحك الله بالنور يا أهلا وسهلا، حياك الله أخي عيد. إحنا عادة إذا أي واحد في المستشفى ولابس لباس معطف ولا أزرق ولا أخضر نقول له الدكتور،
7: حياك الله.
6: احنا الان
7: تخطيط مخ واعصاب بالمستشفى العسكري بجدة.
6: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وقديم في هذا العمل اخي عيد ولا؟
7: الحمد لله الحمد لله، ما يقارب 27-26 سنة.
2: ما شاء الله. ويعني حاليا شهادة الفني وتخطيط مخ هذه يكون يعني بكالوريوس ولا ماجستير ليش؟
7: هي الحقيقة أنها دبلوم، يكون التخرج من مراكز الخدمات الطبية القوات المسلحة، وتعادل الدبلوم تحصل عليها.
6: نعم، أنت يعني تخرجت يا عيد قبل 26 سنة؟
7: نعم.
6: ما شاء الله تبارك الله. عادت يعني الأجهزة اللي كنتوا تعملون عليها قبل 26 سنة في تخطيط المخ والأعصاب والأجهزة اللي الآن يستمر تدريبكم عليها، لأنها كل فترة يطلع شيء جديد.
7: نعم نعم.

0: وحقيقة كانت الأجهزة قديما كانت ورق، يعني تخرج النتائج على طريقة ورق، ولكن الحمد لله من قارب 20 سنة صارت كل سنة تخرج لنا أجهزة جديدة ونتدرب عليها. طبعا هذا مناط بالشركة الموردة للأجهزة،
1: يعني أنت
0: يعني المستشفى برنامج تدريبي الحمد لله
1: مع كل أجهزة جديدة.
0: نعم.
1: وأنت طبيعة عمل الفني في حال أنه لم يطور نفسه وكان يعني ما هو متابع للجديد ممكن يتعطل، يعني ما يقدر يشتغل بعدين.
0: طبعا أن الفني الحقيقة الفني هو يعد أول شيء يعد البرنامج، ثم يعد المريض لاستقبال طبعا المريض في القسم، وبعدها يقوم توصيل الأسلاك، حنا نسميها أسلاك ولكن هي حقيقة اسمها الإلكترودات، ثم يقوم بالتسجيل على الديجيتال الأجهزة الجديدة. وبعد الفني يبدأ الاستشاري بقراءة التخطيط، إذا لم يكن الفني مدرك لما يعمل لن يقبل التقرير ولن يستفيد المريض ولا الاستشاري اللي يعمل التقرير.
1: الآن اللي يقرأ التقرير هو الاستشاري ولا نفس الفني يعطيه الملخص؟
0: فيها طبعا تقرير مبدئي اسمه طبعا التقرير التقني، هذا التقني يضع الفني، ومع الاستشاري يقومون الاستشاري بإعداد التقرير النهائي طبعا بمرافقة الفني، لأن فيها أشياء كثيرة تقنية قد يكون من المريض، قد يكون أنها خطأ، فيرشد الاستشاري للأشياء هذه.
2: طيب الحين انتوا لكم علاقة في الأشعة ولا هذا تخصص هذا تخصص؟
0: لا طبعا الأشعة تعتبر قسم مختلف جدا، ولكن هذه تخطيط الدماغ. طبعا احنا عندنا في تخطيط، انا تخطيط الأعصاب كامل، تخطيط الدماغ، تخطيط العصب البصري والعصب السمعي واستشارة العصب، وزائد على هذه الخامسة اللي هو تخطيط العضلات.
1: أحيانا المريض اللي يخضع للتخطيط أو أحيانا للتصوير الأشعة يكون مستعجل، يعني تلقى أحيانا هو ياخذ اليوم مثلا التخطيط وعنده موعد مع الدكتور بكرة مثلا ولا بعد بكرة على أساس ياخذ النتيجة، فكثير أحيانا من المراجعين يصير يسأل الفني يقول ها وش طالع في الصورة وش كيف التخطيط، طمني بشرني. أنتم عادة يعني ممكن مخولين أنكم تعطونه النتيجة لما يتبين لك شيء ولا الأفضل لا؟
0: والله طبعا هذه تصير فيها مشاكل كثيرة خاصة على ثقافة المرضى، تختلف من مريض لمريض.
1: عشان كذا قلت لك أنا أي واحد يلبس أزرق ولا أخضر ومعطف دكتور.
0: طبعا هو الأشكالية أن بعض المرضى لا قدر الله طبعا فيها أمراض كالصرع والتشنجات لم تعملها للمريض، فالمريض في حالة يعني أول ما يدخل الجهاز أصلا عنده رهبة هو، فلا يتقبل منك حتى لو كنت مخول ما يتقبل منك انك تقول له الشيء هذا لانك تزيد خوف على المريض.
1: يعني انت طريقتك يا اخي يعني ما تقول شيء، تقول انا غير مخول الدكتور هو اللي يعطيك نتيجه كذا؟
0: لا طبعا هو غالبا المريض قبل ياتي للتخطيط يكون كان في عياده الاعصاب حولوه الى تخطيط لأجل يعمل التخطيط، ثم يرجع إلى العيادة لأخذ النتيجة. فأنت إذا أخبرت المريض لن يستفيد المريض، بالعكس حيكون في وقت يكون أربكت المريض، وطبعا بعض المرضى يرتبك.
1: لكنهم يسألونك، يعني هذا أقصد أنهم يسألونك أنت؟
0: والله عادة المرضى على الصحة إحنا نطمنهم بغض النظر، لا ما نبين له النتيجة ولكن احنا نطمنهم تطمين، فهذا من باب اولى انك تطمن المريض تطمين، يعني حتى لو رأيت شيء يعني مخالف او شيء غير طبيعي لا تخبر المريض، لان بعض المريض عنده ردة عكسية خاصة امراض الصرع.
2: ماذا عن دوامكم طبيعته؟ يعني دوم صباح دوم عادي ولا؟
0: نعم دوم الصباح إلى الساعة 4:30 عصرا.
2: الساعة 4:30
0: من 7:30 حقيقة أني أروح أنا مبكر لأن زحمة جدا ولكن داومي إلى الساعة 4:30 عصرا.
1: يعني مع العيادات الخارجية بالطوارئ ما في تخطيط مخ وأعصاب ولا غيره؟
0: والله إحنا نعتبر يعني قسم خاص قسم تخطيط المخ والأعصاب يعتبر في المستشفى من الأقسام الرئيسية، ولكن منوط فينا أن نعمل عندنا جهازين، جهاز أجهزة اللي هي الأجهزة الثابتة في القسم والأجهزة المتحركة للأقسام، يعني أقسام الباطنية أقسام الجراحة الطوارئ. هذه في الطلب ممكن المرضى يكونون في خلال ساعة يطلبون مريض دخل جديد، مريض لا قدر الله صار عليه حادث وأصيب في الرأس، أمراض مرضى العناية مركزة، الموت، الدماغ، كلها تطلب منا.
2: شكرا لك أخي عيد لافي الجهني، وأنت فني تخطيط مخ وأعصاب في جدة، شكرا لك العامل.
0: حياك الله، الله يسعدكم إن شاء الله ويمدكم على الطريق إن شاء الله، وجزاكم الله خير على برنامجكم.
1: آمين. شكرا لك يا عيد، صباحك خير، في أمان الله.
0: في أمان الله. اللهم بك أصبحنا.
1: الله يعطي العافية الأخ عيد، كان على لساني أني أقول له صباحك مخ يعني كذا على أساس برتبها بس ما ركبت صح،
2: كان مخ وكلاوي.
1: لا يقول واحد مخ يعني هذه كويسة. طيب ننتقل الفقرة التالية.
3: قيل عنه.
1: كنا نتكلم يا أبو إبراهيم قبل شوي ونعلق على مشاركات الجميلة من الناس وأثرها على النفس، على نفس كاتبها وقائلها والمستمع إليها.
2: نعم، ويعني يظهر ذلك دائما، يظهر البشاشة في وجوه الناس.
1: والمقولات التي نستعرضها في هذه الحلقة هي بعض ما قيل عن البشاشة.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء.
2: وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: إن المسلمين إذا التقيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه، ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما كتحات ورق الشجر.
1: وقال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: وقال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره.
1: وقيل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضيف؟ فقال: طلاقة الوجه وطيب الحديث.
2: وقال ابن حبان: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي.
1: وقال أبو جعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل، فلقهم ببشر حسن.
3: الميسر. سورة فصلت.

0: فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها.
1: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
0: ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله النار لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها.

وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه وابن آدم الذي سن سفك الدماء نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه

إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح.

0: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياؤكم في الآخرة، فولايتنا لكم مستمرة، ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه.
1: نزلا من غفور رحيم،
0: رزقا مهيئا لكم من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم.

ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولاً.

0: ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه. ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق.
1: الميسر.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الفقرة الخاصة بتفسير الآيات القرآنية، أقرأ مشاركة قبل أن ننتقل إلى الفقرة الإخبارية. هذا عبد الله الشهري يقول: من أعظم الحسرات يوم القيامة أن ترى طاعتك في ميزان غيرك، يا لها من عثرة لا تقال. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة. شكرا لك يا عبد الله على هذه المشاركة وهذه اللفتة، بارك الله فيك. وفعلا الإنسان ربما يعمل الخيرات لكنه لا يكف لسانه عن أعراض الناس فيأخذ منه هذا وذاك من حسناته.
4: أيضا من المشاركات كذلك سلمى الحربي تقول: الصوم جنة والصدقة بركة والزكاة طهر والصلاة نور، أي فضل أعظم من هذا؟ اللهم إن نسألك صحائف أعمال يملأها رضاك وعفوك وعفوك وغفرانك وقلوب تنبض بذكرك يا الله. صباحكم رضا. لعائشة محمد طالب السعدون يقول: صيام يوم عاشوراء فضل من الله، لأن فيه خيرا كثيرا وتكفيرا لذنوب عام كامل. اللهم تقبل صيامنا. اللهم
5: اللهم بك أصبحنا.
3: الإعلانات أبو إبراهيم.
4: يسر مكتب الدعوة والإرشاد في عنيزة دعوتكم لحضور محاضرة عنوانها: معالم شهادة أن محمد رسول الله، لفضيلة الشيخ خالد بن علي بن خير، وذلك مغرب هذا اليوم الأربعاء في جامع القاضي بجوار البلدية، وللأخوات مكان.
6: من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق. ميزان الأخلاق.
3: هذه مستمعينا الكرام فقرة جديدة تبدأ معنا اليوم إن شاء الله، اللي فقرة ميزان الأخلاق، ومن خلالها سنعرض مجموعة من الأخلاق في قاعة المحكمة لبيان ما في هذا الخلق من صفات حميدة أو التحذير من خلق ذميم، ولكن بأسلوب الحوار والنقاش الذي يجسد يعني معنى إن شاء الله بعيد للمستمعين والمستمعات. فعلى بركة الله نبدأ الفقرة هذه في حلقتها الأولى.
6: من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق. ميزان الأخلاق.
7: هذه قضية خطيرة وشائكة، ولعلي أنجح في إقناع هيئة المحكمة بوجهة النظر التي أتبناها، وهي أن التزام الصدق في كل الأحوال قد يوقعنا في حرج بالغ.
8: ها هي هيئة المحكمة تتجه إلى منصة القضاء للبت في الدعاوى المنظورة أمامها.
9: محكمة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى شرع الله، تنعقد جلسة المحكمة اليوم للنظر في الدعوى المقامة ضد الصدق. ليتفضل المدعي العام.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن يتسع صدركم لبيان المقصد من إقامة هذه الدعوة، والتي تطالب بألا يلتزم المرء الصدق في كل أحواله، إذ إن التزامه ذلك قد يوقعه في حرج بالغ، خاصة إذا كان المرء مدينا مثلا. فضيلة القاضي، إن الدعوى المنظورة أمامكم الآن تتعلق بأمر يمس أخلاقنا وعلاقتها بمعاملاتنا اليومية، فالإنسان يتعرض يوميا لبعض من المواقف التي قد يضطر معها إلى التخلي عن الصدق والوقوع في الكذب، وذلك لأن الصدق أحيانا يوقع الناس في إشكالات كثيرة.
8: لو أذنت لي فضيلة القاضي، إن موكلي قد...
10: تمهل أيها المحامي ودع المدعي العام يكمل ادعاءه.
11: كنت أقول يا فضيلة القاضي، إن الصدق أحيانا يوقع الناس في إشكالات كثيرة قد لا يخرجون منها إلا بالكذب الصريح أو الكناية والتعريض، وهذه حال كثير من الناس المدينين المتعثرين في قضاء ديونهم، وحال كثير من الناس الذين يحاولون الهرب من أشخاص لا يودون اللقاء بهم. لذا قمنا برفع هذه الدعوى أمامكم لاستصدار حكم يدين الصدق بأنه يتسبب في إلحاق الحرج بمن يلتزمون به.
8: فضيلة القاضي، هل تسمح لي بالكلام الآن؟
10: تفضل.
8: إن هذه الدعوى المرفوعة أمامكم هي من الأمور التي لا يمكن قبولها شكلا ولا مضمونا، ذلك أن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق فحثنا عليها وأمرنا بالتمسك بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإني ألتمس من هيئتكم الموقرة الموافقة على أن يقوم الصدق بالدفاع عن نفسه.
10: هل لديك ما تدافع به عن نفسك أيها الصدق؟
9: نعم نعم فضيلة القاضي، أنا الصدق، خلق من الأخلاق الكريمة المحمودة، إذا التزمني الناس في كل حال لا يقعون في الحرج أبدا، بل أنا أرفع عن أصحاب الحرج وأصونهم من الوقوع فيما حرم الله من الكذب وإخلاف الوعود.
11: عفوا فضيلة القاضي، ولكننا في الادعاء العام علمنا أن الشرع الحكيم أباح لنا ألا نلتزم الصدق في بعض المواطن، كما أجاز لنا التعريض أو الكناية في بعض الأمور رفعا للحرج عن أنفسنا.
8: فضيلة القاضي، أرجو تسجيل ما قاله المدعي العام الآن، لأنه دليل على أن الصدق هو الأصل.
9: أجل أيها القاضي الكريم، إنني أعجب كيف نبيح للإنسان المدين الكذب رفعا للحرج عنه، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج بعدم التزامه بسداد الدين عندما حان أجله المتفق عليه بينه وبين الدائن، ومن ثم جعل يخلف الموعد مرة بعد مرة.
10: هل لدى المدعي أقوال أخرى لإثباتها؟
11: لا فضيلة القاضي، شكرا لك.
10: حسنا، رفعت الجلسة للمداولة.
12: محكمة.
10: بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع كل من المدعي ومحاميه والمدعي العام ودفاع المتهم في هذه القضية وهو الصدق، حكمت المحكمة ببراءة الصدق مما نسب إليه، وأوصت بما يلي: أولا، رفض الادعاء ضد الصدق شكلا ومضمونا. ثانيا، وجوب التزام الصدق على كل حال. ثالثا، التزام الصدق لا يوقع الناس في الحرج بل يرفعه عنهم. رابعا، جواز التعريض أو الكناية رفعا للحرج عن النفس. خامسا، حرمة الكذب وعدم جوازه إلا في المواطن التي أبيح فيها، كما في الحرب أو الإصلاح بين الناس، وبما يتوافق مع الشرع الحكيم. رفعت الجلسة.
6: ميزان الأخلاق، من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق.
4: شكرا للزملاء يعني اللي شاركوا في هذه الفقرة، فقرة ميزان الأخلاق، وهي فقرة فعلا يعني جديدة، وأنا ربما أول مرة أستمع إليها، فكانت جيدة ومعبرة، ويعني نسأل الله يحفظه ووفقه.
3: وراك غرزت. طيب مفروض الآن إن شاء الله نتكلم عن صيام يوم عاشوراء كما أعلننا في بداية هذه الحلقة. وطبعا نحن يوم الأحد تكلمنا عن شهر الله المحرم بشكل عام، واليوم نخصص الحديث عن صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم وما فيه من الأجور. ونتحدث أيضا عن قصة هذا اليوم مع ضيفنا بمشيئة الله تعالى في زاوية لقاء اليوم، الشيخ الدكتور سعد السبر، سيكون معنا بعد قليل.
12: ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنهما: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم، كما خاب من يرجو سرابا بقيعتي. فللسان احفظ ولا تكلمي، إلا بخير أو فصمت نلزمي، وخشية الله فلازم، وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، ويشير إلى لسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. وفي رواية: أكل ما نتكلم به يكتب علينا يا نبي الله. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. فاللهم سلم سلم. يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيده. وكم من حروف تجر الحتوف يا عبد الله، ذكرك أخاك بما يكره في حضوره سب وشتم، وبما يكره في غيبته لو بلغه في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه. ذكره بواحدة من هذه بلفظ أو إشارة أو رمز أو كتابة أو حكاية، هيبة أو همز ولمز وقدح إن كان فيه، فإن لم يكن فيه ما قلت فغيبة وبهتان وظلم وكذب، ظلمات بعضها فوق بعض مع تعد لحدود الله.
13: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
12: فاحذر حدود الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان.
14: اللهم بك أصبحنا.
3: كانت هذه الكلمات وهذا الفاصل مستمعين الكرام بصوت الشيخ علي بن عبد الخالق القرني.
15: من القلب تولد الكلمات، وفي قلوبكم تعيش. مع ضيف الحلقة.
3: نسعد مستمعين الكرام بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. السلام عليكم دكتور سعد.
16: سلام، حياك الله شيخ عبد الرحمن.
3: أهلا ومرحبا، سعد الله صباحك، والشكر لاستجابة لدعوة البرنامج وإن كانت متأخرة. شكرا لك دكتور سعد.
16: أسعد الله صباحك، صباح إبراهيم، وصباح الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات.
3: الله يبارك فيك شيخ سعد. اليوم نتكلم عن صيام يوم عاشوراء وما يترتب على هذا اليوم العظيم من الأجور، فنريد أن نذهب معك في حديث عن مناسبة الصيام في هذا اليوم وكذلك ما ورد فيه من أحاديث.
16: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله عسى أن يجعل هذا الكلام وهذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به المتكلم والمستمعين والمستمعات. أولا نحمد الله عز وجل الذي أطال في أعمارنا، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا موحدين بفضله ومنته وكرمه. أما يوم عاشوراء فمعلوم كما قال النووي وغيره من أهل العلم، قال: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، ثم اختلفوا في حكمه قبل الإسلام، وهذا اليوم سمي يوم عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وجاء في بعض الأقوال بأن الله نجى 10 أنبياء في هذا اليوم، إلى اختلاف في هذا، لكن أرجح الأقوال وأصحها أنه اليوم العاشر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وفي رواية السنة الماضية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استشعروا هذا الأجر العظيم عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام عاشوراء، وكان يفعله صلوات ربي وتسليماته عليه. فكان الصحابة كما جاء عند البخاري وعند مسلم أنهم يصومون أبناءهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام قالوا: أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض من كان من شاء صام ومن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء، وسأل سبب صيامهم، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل اقتدى بصيامهم أو بفعلهم، إنما سأل ليعرف ما هو سبب صيامهم، فقالوا بأن هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانت تتخذ هذا اليوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وفي مسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانت قريش تصوم عاشوراء. فهنا الإشكال: كيف يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخبر اليهود؟ رد ابن حجر وابن بطال وغيرهم في شروحهم للبخاري وغيرهم من العلماء ردوا ذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام في المدينة، صام في مكة قبل المدينة بخبر من السماء أتاه، وهذه عبادة لا يفعلها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا اليوم يوم عظيم، هذا فضله الذي رغب فيه النبي، رغب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه لأجل هذا الأجر. عندما يكفر الله سبحانه وتعالى سنة ماضية سنة قبله، كم أخطأ الإنسان وكم بدرت منه هفوات، ربما حدث منه شيء يشعر به وشيء لا يشعر به، شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، أو يعلمه ونسيه، ولكن قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فحقيقة هي فرصة من الله عز وجل ومنه. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لربكم نفحات، وفي رواية: تعرضوا لنفحات ربك، فتعرضوا لنفحات ربكم. فالمتأمل لحالنا مع هذه الشريعة السمحة العظيمة من الله عز وجل التي جاءت برفع الحرج وجاءت بتكفير السيئات وزيادة الحسنات، نتأمل رمضان، نتأمل يأتي بعده الحج، نتأمل يأتي بعده عام جديد بعبادات تعود علينا مرة أخرى لرفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا. فحقيقة هذا اليوم يوم على الإنسان يحتسب أن يجتهد في صيامه، وأن يرغب أهله ويرغب جيرانه ويرغب أحبابه ويرغب المسلمين وكل من عرف وكل من لم يعرف، لأنه حقيقة يدخل في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
4: نعم دكتور سعد، حفظك الله، لو سألناك عن ترتيب صيام هذه الأيام الأفضل منها.
16: هذه الأيام جاء الأمر بصيام عاشوراء، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، هذا في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم يكرهه، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام عاشوراء. فرغب في العام الأخير من حياته صلوات ربي وتسليماته عليه لمخالفة اليهود، فقال: لئن بقيت إلى القابل أو إلى قابل لأصومن يوما قبله، وجاء لأصومن التاسع. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي رغب فيه وأمر به أن نصوم التاسع، أو أن نصوم يوما قبله أو بعده، العاشر أو الحادي عشر، أو كما قال ابن القيم وقال بأن هذا من أكمل المراتب، وقال بأن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فموافقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وأكمل، لأنه إصابة للسنة، وكما ذكر ذلك العلامة الشيخ صالح بن الحيدان حفظه الله. ولكن نقول إذا جهل التاريخ، وهذا الذي جعل ابن القيم رحمه الله يقول بهذا القول، ولكن في هذه السنة والله الحمد وفي هذه البلاد المباركة أصبحنا بكل يسر وسهولة نعرف العاشر من التاسع والحادي عشر.
3: نعم شيخ سعد، هل هناك عبادات مخصوصة لهذا اليوم؟
16: هذا اليوم لم يشرع فيه شيء إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، شرع لنا أن نتعبد الله عز وجل في هذا الشهر بفضيلة صيام هذا الشهر، لأنه شهر الله عز وجل المحرم، وما سوى ذلك من العبادات فالتي جاءت بنصوص عامة كقيام الليل والرواتب والنوافل المطلقة، فهذه تفعل في عاشوراء وفي غير عاشوراء، وما سوى ذلك فلا يوجد لعاشوراء عبادة تخصه بعينه ولا يشرع في ذلك شيء. فنحن هدانا الله سبحانه وتعالى للخير وللحق ولمخالفة ما عليه اليهود، فهم جعلوه يوم عيد وجعلوه غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، ونحن هدانا الله عز وجل للحق فيه فنصومه شكرا لله عز وجل، ولا نحدث فيه أي عبادة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، ذكر في بعض الأقوال التوسعة، وذكر الاكتحال بالإثمد وغير الفعل بعض الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان.
4: نعم دكتور سعد، أنت ربما أشرت إلى فضل يعني صيام هذا اليوم، ولله الحمد يعني نرى كثيرا من الناس ولله الحمد يصومه ويحرص على صيامه، حتى أن المطاعم ونحوها تجد يعني ربما يعني إحجام من الناس في هذا اليوم، لكن مع ذلك هناك من يفرط في صيام هذا اليوم من أجل يعني أسباب قد مثل يعني كشت أو سفر أو نحو ذلك، فتوجيهكم شيخ سعد.
16: والله على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه، يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذي يريد الدرجات العليا يريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات عليه أن يجاهد هذه النفس ويأطرها على الحق أطرا، وهي كالطفل إن لم يفطمها لم تنفطم. فعلى الإنسان حقيقة وصية لنفسي ولإخواني وأخواتي أن يجاهدوا أنفسهم ولا تفوتهم هذه المواسم، هذه حقيقة المحطات الجميلة الرائعة التي يكفر الله عز وجل فيها سيئات، كم من زلة حدثت وكم من خطر جاء على البال ثم أصبح واقع بمعصية الله عز وجل، الله عز وجل يعطينا الفرصة تلو الفرصة، فكيف نفرط في هذا؟ أجل الطلعة في هذا الأسبوع، أجل هذا اليوم، غدا بعده بيوم يومين الأسبوع القادم، لكن قد لا تعيش هذه الليلة، قد لا تدرك هذا اليوم، بعض الناس قد يموت قبل عاشوراء ويأخذ أجر عاشوراء لأنه نوى ذلك فمات، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. فسأل الصحابة فقال حبسهم العذر، فبنية الإنسان يدرك ما لا يدركه قد لا يدركه، يسبقه الأجل، فننوي النية الحسنة ونجتهد ونقدم. وحقيقة أيضا بهذه المناسبة أقول يعني علينا أيضا أن نجاهد أنفسنا في قضية شبكات التواصل الاجتماعي التي أخذت الأوقات وقتلت الأعمار حقيقة، فعلى الإنسان أيضا أن يصوم عن كل شيء إلا طاعة الله عز وجل في هذا اليوم.
3: نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر الباحث الشرعي والداعية الإسلامية، أن كنت معنا في هذه الدقائق متحدثا عن هذا اليوم العظيم، عن يوم عاشوراء. شكرا لك دكتور سعد.
16: شكرا شكرا عبد الرحمن، شكرا بصفية. السلام عليكم.
17: اللهم بك أصبحنا.
18: كيف صيام عاشور وكيف صيام أيام هجرة الرسول، وهل يجوز صيام اليوم العاشر؟ أرجو توضيح ذلك مع الشكر.
19: أما صيام عاشور فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، ويصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر. كل هذا في مخالفة لليهود، والمؤمن يخالفهم، يعني مأمور بمخالفة أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيره من الكفرة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، لا اليوم الأول ولا غيره. وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا تصام، وهكذا يوم الفتح كلها لم يشرع الله صيامها سبحانه وتعالى، وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها في أيام البيت كان أفضل، صيام ستة من شوال في بعد رمضان. كل هذه أمور مستحبة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، بل يكون بدعة إذا قصد ذلك.
4: رحم الله سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا الفاصل قبل قليل كان بصوته، وكان يشير إلى يعني رحم الله قضية مهمة، وأنا أذكر أحد يعني أحد الأشخاص قال: ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني في نصره لموسى شرع الصيام، لماذا أيضا لا نصوم في يوم نصر بدر أو نصر أحد أو كذا في الأيام يعني من أيام الله المشهودة في انتصار هذه الأمة؟ فكان هذا جواب الشيخ تقريبا على هذا السؤال، أنه لو كان فيه خير لسبق النبي صلى الله عليه وسلم لصام هذا اليوم يوم بدر أو يوم أحد، أو لصام يعني لصام نفس توقيته يعني من السنة، لكن يعني لا نأتي إلا ما أتاه الله، ولا نذر إلا ما يعني نترك إلا ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركه، وإلا أصبحنا مبتدعين في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
3: اللهم صل وسلم على محمد. نقرأ بعض المشاركات. هذه مشاركة يقول باعثها: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. شكرا لك يا البراء القعطبي.
4: أيضا هذه مجموعة من التصبيحات، جزاهم الله خير لكم المستمعين الكرام. أيضا هذا يقول: صبحكم الله بالخير أبو يزيد من الرياض، صباح النور العافية. ما أجمل أن تقول في هذا الصباح: يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. أسعد الله صباحكم وصباحك أخي الكريم.
3: أبو خالد الشيباني يصبح عليكم بالخيرات والأمل وصباح التفاؤل، ويقول بأن مقابلتك وابتسامتك لأخيك المسلم هي صدقة. شكرا لك يا أبو خالد.
4: أيضا من المشاركات في تويتر، أبو عبد المحسن الحفظي يقول: استحبابه متأكد، يدل عليه قول ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا يوم عاشوراء. شكرا يا أبا عبد المحسن.
3: محمد ربيع من شرورة يقول: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه سبحانه وأوفى عمل. شكرا لك يا محمد ربيع. مشاركة أيضا تقول: لنا في الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال، صباح متسع كالسماء، أذكار تزيل الهم والعناء، صباحكم نور وسعادة. شكرا لك أخي سلمان أحمد الميمان من الخبرة.
4: الأستاذ مسفر المنجومي يقول في ثانوية الحسين بن علي بمكة يقدم قسم الإحياء منشورة مميزة لهذا اليوم يوم عاشوراء نذكر فيه طلابنا بصيامه وفضله. مسفر الثبيتي شكرا الله يعطيك العافية.
3: أبو أحمد يقول دعوتي أن تحتويكم دنيا الفرح في كل أمر وأن ترعاكم عين الرحمن أبد الدهر وأن يبارك الله لكم في مالكم وأهلكم وأن يرفع منزلتكم بين خلقه إن شاء الله ويجعل الخير في سائر أيامكم ولياليكم. اللهم بك أصبحنا. أبو أحمد شكرا لك وشمل الله بما دعوت وجميع المستمعين الكرام.
4: اللهم أيضا يعني من ما يضاف على هذا الفضل أنه يكفر سنة. أيضا هنا مشاركة من رمز الاسم يحبك ربي يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صلى الله الكريم من فضله. والصيام فعلا هو من أجل الأعمال وأفضلها وجاء في الحديث عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وأيضا مثل هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا حد لجزائه لأنه صبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتفريط الإنسان فعلا في هذا اليوم هو يوم أو يومين يعني من كان
20: نتلمس الأنوار
21: ونكتشف عذب الأخبار
20: في مساحة بيضاء
21: لتغطيات تستحق أن تصافح أسماعكم.
22: تغطيات.
3: يعلن فرع الجمعية الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك عن إقامة مشروع معونة وكسوة الشتاء للفقراء والأيتام والأرامل التابعين لفرع الجمعية بالمركز وذلك اعتبارا من اليوم بمشيئة الله تعالى. ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف رئيس فرع الجمعية الخيرية بمركز شثاث الشيخ مسلم رهيدن الحجوري الجهني. السلام عليكم شيخ مسلم.
23: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا فيك. أنا نطقت الاسم بشكل صحيح المركز؟
23: نعم مركز شثاث.
3: شثاث نعم. حياك الله شيخ مسلم. ونحن نتحدث عن أولا نتحدث عن الجمعية ونتعرف عليها بشكل أكثر وكذلك عن هذا المشروع الذي ينطلق اليوم بمشيئة الله.
23: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة
3: آمين
23: وأن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بالنسبة يا سيد كريم لجمعية شتاف عبارة عن جمعية حديثة الإنشاء تخدم 387 أسرة فقيرة بين أسر فقراء وأيتام وأرامل ومطلقات. عدد الأيتام 60 يتيم مكفولين شهريا بمبلغ 250 ريال لله الحمد. 4 منهم تمت إضافة كفالة لهم من فعل خير حيث كانت إجمالي مبلغ الكفالة 500 ريال والبعض 550 ريال لليتيم الواحد. طبعا سألتني عن مشروع الجمعية بحاجة إلى دعم معونة الشتاء بطانيات ودفايات وسخانات وملابس شتوية وأيضا معونات سلات غذائية. طبعا تقول الحاجة الشديدة للمعونة الشتاء جت من عدة ظروف تمر بها المستفيدين في الجمعية. الأمر الأول هو ارتفاع القرية عن سطح البحر حيث يقدر ارتفاع تقريبا مقدار 1250 متر ويعانون من شدة الرياح والثلوج التي تتعرض لها قرية شثاث وغيرها من القرى المجاورة. الأمر الثاني من الظروف يواجهونها هو عدم تهيئة المنازل لمقاومة الظروف الجوية حيث أن معظم المنازل قديمة ومكشوفة وبعضها الشبابيك والأبواب ربما تكون تالفة لا تمنع دخول الهواء. الأمر الثالث من الظروف يواجهها المستفيدون في الجمعية هو عدم إمكانية الجمعية لدعمهم وذلك لقلة موردهم. ولكن إن شاء الله أمنا بالله ثم بأهل الخير أن يساعدوا هؤلاء الفقراء والأيتام لتحمل ومواجهة موجة البرد والثلوج التي تتعرض لها القرية دائما في مثل الأيام القادمة.
3: إن شاء الله الخير ما يعني يتأخرون واعتدنا دائما في مملكة الخير على هذه الهبة التي تكون من أهل الخير في مثل هذه المناسبات. وأنتم في الجمعية شيخ مسلم تستقبلون طبعا المساعدات والمساهمات العينية والنقدية أو فقط النقدية؟
23: لا العينية والنقدية.
3: جميل. يعني ممكن الناس ما يعني يأتون بما لديهم مثلا من بطانيات أو أجهزة تناسب هذا الموسم؟
23: اي نعم.
3: جميل.
23: بنيات واجهزة وملابس.
3: طيب شيخ مسلم، التواصل معكم عن طريق، تذكر لنا رقم هاتف او جوال الجمعية بحيث يتواصل معكم من يود التواصل.
23: اي نعم، بالنسبة للرقم من جوالي مسلم الحجوري 050-043-96-098
3: نعم.
23: أيضا جوال زميلي نائب رئيس الجمعية الأستاذ مرزوق حجوري 050-634-0934، وكذلك أمين الصندوق الأستاذ حمدان حجوري 050-004-1162.
3: نعم. إذا من يود من المستمعين الكرام التواصل مع الجمعية للمساهمة عليه الاتصال بأحد هذه الأرقام. شكر الله لك الشيخ مسلم الحجوري الجهني، كنت معنا متحدثا عن الجمعية الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك. شكرا لك.
23: أشكر لكم استضافتكم لنا في هذا البرنامج المبارك، سائلين الله أن يجعل ذلك في مجدين حسناتكم.
3: اللهم شكرا لك في أمان الله.
23: بارك الله فيك، أهلا وسهلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
3: وصلنا لختام حلقتنا مستمعينا الكرام، وقبل أن نختم نقرأ بعض المشاركات، فلمن أرسل حق أن نقرأ مشاركته، لكن بشكل سريع أبو إبراهيم نختار مشاركات.
4: هذا عصام مشحيت في تويتر يقول: ليست الحرية أن تفعل كل ما تريد، فإن لله حدودا حرم عليك تعديها، وإنما الحرية في أن لا يمنعك أحد ما أحل الله لك، تلك حدود الله فلا تعتدوها. شكرا يا دكتور عصام.
3: أبو لينا يقول: وقفة، كم من أناس أهملوا نظر الله في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا القلب يحن لهم، تأملوا هذه الوقفة. شكرا لك المستمع الكريم أبو لينا على هذه المشاركة.
4: يوسف السويدان أيضا عبر تويتر وقيل لإعرابي: إنك ستموت، قال: ثم إلى أين؟ قال: إلى الله، قال: ما وجدنا الخير إلا منه سبحانه، فنخشى لقاءه. شكرا لك يا يوسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحسن لنا الخاتمة، وأن يعيننا على الأوائي هذه الأيام يوم القيامة ويوم لقاء سبحانه وتعالى.
3: هذه داعية صغيرة صالحة أرسلت تقول: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح من كل فرج لكل صابر، والشفاء لكل مريض، والاستجابة لكل دعاء، اللهم أمين. شكرا لك يا صالحة على ما كتبت وشاركت به في هذه الحلقة. بقي معنا أيضا دقيقة أبو إبراهيم.
4: هذا يقول: ربي مع هذا الصباح، أروي عيوننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل لنا أرواحا صافية من كل شيء، صباح الخير، ما فتحت مغاريق الأمور بمثل قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو علم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها. وفعلا هذه الكلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة لمن قالها وهو يستشعر معانيها، وهو يتبرى من حوله وقوته وجهده إلا بعون الله سبحانه وتعالى. إذا قال ذلك وهو يستشعر، سيجد أن فعلا مغاريق الأمور تفتح له، فهي كنز من كنوز الدنيا وكنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم عليه. أم فايز تقول: ولم نرى في الحمد إلا زيادة في العطاء، فالحمد لله بقدر كل شيء. نعم، الحمد لله دائما وأبدا.
4: الأيام تمضي والصالحات تبقى، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر. وفعلا هذا الذكر العظيم هو أحب الكلام لله سبحانه وتعالى، ويعني وردت حديث كثيرة جدا في فضله سبحان الله، منها يعني أنها من المنجيات والمعقبات والحافظات، وأنها ومن هذه الحديث أنها تدور على العرش تذكر صاحبها، ورد حديث كثيرة. فالإنسان يعني كلمات بسيطة ويسيرة، لكن الإنسان دائما يحاول يعود لسانه على ذكر الله. والحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمات بسيطة لكن فضلها عظيم.
3: نختم بهذه المشاركة مع نجيب العويبدي يقول: نهوى الصباح لصفائه، فكن صافي القلب تهواك القلوب. شكرا لك نجيب، وشكرا لكل الأخوة والأخوات الذين أرسلوا وشاركوا، والمعذرة لمن لم نتمكن من قراءة مشاركته في هذه الدقائق. أذكر بأن موضوعنا بالغد سيكون في مساحة مفتوحة، نستقبل فيها ما تختارونه من مشاركات وأبيات ومقولات، وفي زاوية لقاء اليوم تغيب في الغد وتحضر مكانها الفقرة الجديدة لقاء الرواد، ونستفتحها في هذه السنة بلقاء سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ستكون معنا إن شاء الله هذه الفقرة وهذا اللقاء غدا إن شاء الله الساعة 7:30، مدة اللقاء قرابة 27 دقيقة تقريبا، فستكون معنا هذه الفقرة ننقل لكم فيها ما دار في منزل سماحته وكيف كانت الدردشة والقفشات يعني.
4: ويعني فعلا أنصح المستمعين بالحرص على الاستماع، لأن ستستمعون فيها إلى يعني أحداث ربما لأول مرة يتحدث بها سماحة الشيخ حفظه الله.
3: وحتى أن الشيخ جزاه الله خير طلبنا منه أنه يقرأ ويسمعنا تلاوة، فما قصر أيضا أسمعنا تلاوة. على العموم كل هذه التفاصيل في حلقة الغد.
4: تحية مخرج برنامج ماجد بن راشد الدباس،
3: في أمان الله.
1: وصوت الأثير بكم صار أحلى،
2: لكم من صميم الفؤاد سلام، يفوح أريجا ومسكا وفلا.
5: هنا
2: حان وقت الوداع، فشكرا تقضت بكم حلقة اليوم عجلة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بخصوص

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدية، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدية. ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محلة، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محلة. ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محلة. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ضيف الحلقة، ضيف الحلقة، ضيف الحلقة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
3: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام 10 ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم 4 أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه 3 أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم 3 متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين. وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام، يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في كلهن، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمة، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
2: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
3: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس، أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. نعم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به. فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، ولا يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك، ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قيل: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
2: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
3: ما نعم حكم هناك ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

موقوف والكل ملهوف.

0: في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة. من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، يكون هذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيص بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ،
0: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل ولماذا تعظمون هذا؟ يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس. جميل. لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
1: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
0: شكر الله لكم، وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته، آمين، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى،

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشور عاشورة؟
1: نعم
0: ما هي مراتب صيام يوم عاشورة، يوما قبله أو يوما بعده؟
1: لا، الثابت يوم قبله، الثابت يوم قبله.
0: نعم،
1: يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم. نعم.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

الآن توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله،
1: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه مع عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
2: فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
0: وفي حديث آخر: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. هذا هو الأفضل، أن يصام العاشر لأنه يعني يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
3: فلو صام المرء كل الشهر فكان أفضل له، لكن إذا كان يشق عليه فيصوم بقدر ما يستطيع منه، يصوم يوما ويفطر يوما، إن كان يشق عليه فإنه يصوم الاثنين والخميس، إذا كان يشق عليه فإنه يصوم ثلاثة أيام، يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر.
0: فإذا صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضل الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب
2: بإيمانك قدرا
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
4: سلوى القلوب.

0: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
রওয়াহুল বুখারী ওয়া সাদাকা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد ثقات. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب.

الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له. وفي رواية: قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وراث أي أبطأ. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير. رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجه فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبدالله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
1: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم، وهو شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين. وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمة ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى كما قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق ب العمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
1: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به، فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه، ولا يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قيل من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله ويشمل أيضا فعل الكبائر ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
0: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
1: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة.
0: نعم.
1: من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، يكون هذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم، ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيصه بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
1: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة، سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل، ولماذا تعظمون هذا؟ يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
0: جميل.
1: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها. ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
0: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
1: شكر الله لكم، وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته، آمين، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رواه البخاري والترمذي وحسنه، ولفظه قال: ثلاثة يؤتون

وجه الله، فذلك يؤتى أجره مرتين. ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به، فذلك يؤتى أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. رواه الترمذي وحسنه، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. باب صوم شهر الله المحرم وتأكيد عاشوراء، أي اليوم العاشر من محرم. قال المؤلف: قد سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، فقال شهر الله المحرم. استشكل بعض أهل العلم هذا التفضيل، وهذا التفضيل من حيث الخبر ثبت، لكن من حيث العمل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان كما تقول عائشة رضي الله عنها: ليس هناك شهر يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من صيامه بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا. ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله متصلا برمضان، وورد أنه يصومه إلا قليلا. ووفق أهل العلم بين الحديثين الصحيحين بأنه كان في بعض السنوات يصومه كله، وفي بعض السنوات يصوم جله تفريقا بينه وبين رمضان، لئلا يظن بأنه واجب كرمضان. ولكن لم يثبت أنه صام المحرم كله، ومن حيث الإخبار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأجاب صاحب الفتح على هذا الاستشكال فقال: لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يوحى إليه فضيلة المحرم إلا في آخر أيامه، ولم يتمكن من صيامه، لأنه علم في وقت لم يتمكن فيه من التطبيق العملي. وأما شعبان فكان يصومه فعلا. بهذا توفق الأحاديث التي وردت في فضل المحرم وفي إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، ولم يثبت أنه كان يصوم المحرم مع إخباره بفضله. وهناك أوجه أخرى لعل هذا الوجه أقرب، والله أعلم. عن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. ابن عباس إنما نفى علمه، ونفيه لعلمه لا يلزم نفي علم غيره، وإلا فصيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، كما تقدم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة. إذن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، لذلك نفيه إنما هو نفيه لعلمه، لا يلزم من ذلك أن غيره علم أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. وأن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل فرض رمضان بسنة،
لأن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، في هذه الفترة صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. هذا الأمر فهم منه بعض أهل العلم بأنه أمر وجوب، ولذلك يرون النسخ، والذين لا يرون النسخ كما يسأتي في المتن نفسه إنما نسخ أفضليته. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، أي في السنة الثانية من الهجرة النبوية، فصار تطوعا، وهذا يشعر أنه كان واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام. الأصل في الأوامر الوجوب. وعن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، أي فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا كالحديث الذي قبله أن من أكل فليصم بقية يومه، يفسر هذا بالإمساك لحرمة الوقت، ومن لم يكن أكل فليصم يستفاد منه عدم تبييت، عدم وجوب تبييت النية، لأنه أول وجوب، وهذا أول وجوبه، وإن كان واجبا لا يجب تبييت النية في مثل هذه الصورة. فإن اليوم يوم عاشوراء، وهذا يؤيد الأمر السابق أنه أمر الناس بصيامه، أن الأمر كان للوجوب. وأن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن عمر، دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء يأكل، فقال يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال ابن عمر قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، أي قبل أن ينزل صيام رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم، أي فكل معي. فكان عبد الله بن عمر من بين الصحابة من الذين أو ينفرد بهذا الفهم أنه لا يصوم أصلا يوم عاشوراء ما لم يوافق صيامه كيوم الخميس ويوم الاثنين مثلا. وهذا الموقف من عبد الله بن عمر موقف غريب جدا، لأنه كان معروفا بكثرة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وفي أفعاله، واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية. وفي مثل هذا كأنه يرى إنه نسخ ولا يشرع صيام هذا اليوم، وهو فهم انفرد به. وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، أي كأي يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. هذا مبلغ علمه، وهذا الذي علمه، ومن عمل بما علم فقد أحسن، ولكن غيره علم خلاف هذا، على أن الذي ترك الوجوب، وأن المشروعية وأفضليته، وأنه يكفر السنة الماضية، هذا أمر باق فهم غيره من الصحابة. وعن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، من تعظيمهم يوم عاشوراء صيامه واتخاذهم عيدا. العيد في الإسلام لا يصام،
ولكن عندهم في شرعهم يعظمونه فيصومونه، ومن تعظيم ذلك اليوم صيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم، صوموه أنتم كما صاموا، مشاركة في السبب نجاة موسى، وشكرا لله تعالى، أي لنشاركهم في ذلك لأننا أحق بموسى. إذا كان السبب معروفا لا تضر المشاركة، وإلا المطلوب مخالفة أهل الكتاب في العبادات. ولكن إذا كان السبب سبب المشروعية أو سبب الأمر الشكر لله، لا مانع أن نشترك أهل الكتاب في هذه المناسبة شكرا لله تعالى. هكذا أول بعض أهل العلم، ومنهم من قال: أنتم صوموه أنتم، أي مع اليوم الذي بعده كما سيأتي. يجعلون هذا الحديث مجملا يفسره ما يأتي من الأحاديث، وهو أن يصام يوم قبله ويصام يوم بعده 3 أيام مخالفة لليهود. ولابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، هذا اليوم يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون، فصامه شكرا لله. فقال: أنا أحق بموسى منكم، أي كأنه يخاطب أهل الكتاب، فصامه وأمر بصيامه. هذا الأمر أمر تأكيد على ما كانوا يصومون، لأن السبب الأول كانت قريش تصومهم في الجاهلية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون وسأل وبينوا السبب، قال: أنا أحق بموسى، فصامه وأمر الناس بصيامه أمر تأكيد، وإلا فالمشروعية سابقة. وأن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن شاء صام ومن شاء فليفطر، هذا التخيير هو الذي لم يعلمه عبد الله بن عمر، وإنما علم أنه يوم كان يصام قبل نزول رمضان فترك بعد ذلك، لم يترك تركا، وإنما خير المسلمون بين

كدر ثم التخيير، وهذا التخيير يدل على أنه كان أمر أمر وجوب ثم نسخ. ويقال لم يجب بحال، لم يجب بحال أي من أهل العلم من فهم إنه لم يكن واجبا يوما ما، بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وفي هذا نظر، تأكيد استحبابه لم ينسخ، لأن التأكيد باق كما كان، بدليل أنه يكفر السنة الماضية. وهذا الأمر وهذا الترغيب يدل على تأكيد استحبابه. لذلك لو قيل كان واجبا ثم نسخ فبقي استحباب تأكيده يكون أولى. وعلى كل هما قولان لأهل العلم. وعن ابن عباس قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، وهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى، فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. إن وقع في نفوسكم شيء من أننا وافقنا اليهود والنصارى في صوم هذا اليوم، وهو يوم يعظمونه ومن تعظيمهم يصومونه، ونحن سوف نخالف، إن بقيت إلى السنة إلى العام المقبل فسوف نصوم التاسع قبله، وبذلك خالفنا. هكذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تمنى عليه الصلاة والسلام. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. وبناء على عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصوم لو عاش إلى العام المقبل اليوم التاسع، يرى أهل العلم استحباب اليوم التاسع لمن يريد أن يصوم عاشوراء عليه أن يصوم تاسعاء ثم عاشوراء، وبذلك يكون خالف اليهود والنصارى وحقق ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء، يعني يوم عاشوراء. وهذا فهم لبعض أهل العلم، أي ينقل عاشوراء إلى تاسعاء، وهو فهم ليس محل اتفاق، بل فهم غريب، بل المشهور عند أهل العلم سلفا وخلفا يصوم التاسعاء قبل عاشوراء، صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما، رواه أحمد. إلا أن هذه الرواية الأخيرة زيادة أحمد، زيادة التي عند أحمد ضعيفة منكرة، قال بعض أهل العلم هكذا. الثابت الأمر أو العزم على صوم يوم قبله، ولو ثبتت هذه الزيادة يكون صيام عاشوراء على الوجه الآتي: إما أن تصوم عاشوراء فقط، هذا وجه أو درجة. الدرجة الثانية تصوم تاسعاء وعاشوراء. الدرجة الثالثة تصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر. هكذا جعلوا ثلاث درجات، أي بعد إثبات هذه الزيادة. وإن لم تثبت الزيادة فهي إلى الآن غير ثابتة فيما نعلم، يكون المشروع صوم يوم عاشوراء وقبله يوم تاسوعاء. بهذا تقع مخالفة اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: محمد وآله وصحبه في صوم شعبان والأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة متتابعة، ذي القعدة ذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. وصيام الأشهر أشهر الحرم بالنسبة لبعضها تقدم التنصيص عليها، ولكن بالنسبة لبعضها مش مثل القعدة ورجب لا أعلم في ذلك حديثا خاصا غير هذا العام. إن ثبت الحديث الذي أمامنا يكون صيام الأشهر الحرم بصفة عامة مشروع، والحديث فيه مقال كما سيأتي. من أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه الخمسة ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان شهرين متتابعين. قيل في ذلك تعظيما لرمضان، وقيل لأن هذا الشهر يغفل عنه الناس كثيرا شهر شعبان، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صنعت اليوم أمرا عظيما. هكذا لعظم مكانتهم ولقربهم من الله ولطهارتهم وقوة إيمانهم، إن الواحد منهم إذا أحس أنه عمل مخالفة أو هفى هفوة يتأثر فيعظم ذلك تعظيما. ولذلك نظائر كثيرة وكثيرة جدا ليس هذا محل عرضها إلا الإشارة بما في ذلك قصة ماعز بن مالك الذي ارتكب فاحشة الزنا فلم يصبر إلى أن طهر، ومن ذلكم قصة الغامدية التي أتت بعد ماعز فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك هي قد تورطت في هذه الفاحشة، قالت ها أنا ذا حبلى لا تردني كما رددت ماعزا، طلبت التطهير. وكان القوم غير معصومين ولكن يقربون من العصمة، بمعنى لا يتحملون هذه القاذورات والمعاصي، إذا وقعوا فيها يبادرون بالاعتراف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون التطهير فيما فيه الحد. وعمر رضي الله عنه كان يحسب أن التقبيل من الصائم أمر عظيم وذنب كبير، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه الأمر فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ماذا ترى؟ قال لا بأس بذلك، هذا يعرف العقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما إذن هذا التعظيم وهذا الاهتمام؟ إن القبلة بمثابة المسواك إن القبلة بمثابة المضمضة، فالمضمضة مقدمة الشرب والقبلة مقدمة الجماع، كما أن مقدمة الشرب ليست بشرب كذلك مقدمة الجماع ليست بجماع. ما حصل منك من التقبيل بمثابة المضمضة، لا تحزن ولا تعظم، الأمر هين، صلى الله عليه وسلم. هكذا ترجم المؤلف بقوله باب السائم يتمضمض، أخذ من ضرب المثل بأن المضمضة لا تضر الصائم، كما أن المضمضة لا تضر كذلك التقبيل لا يضر، ولكن التقبيل فيه تفصيل وكلام سيأتي. بمعنى إذا كان التقبيل بالنسبة للشخص بمثابة المضمضة فإنه لا يضر، لكن قد يكون التقبيل بالنسبة لبعض الناس أشد من المضمضة، لا يقف عند هذا الحد، يؤدي إلى الوقوع. فإذا كان يخشى من التقبيل أنه يقع خرج من كونه مثل المضمضة، زاد أمره فصار خطيرا. والإنسان يعرف نفسه، إذا كان يعرف من نفسه أن المباشرة وأن الضم وأن التقبيل هذه المعاني تؤدي تثير في نفسه الشهوة فيقع، ينبغي أن يبتعد. هذا التشبيه إنما يتم بالنسبة لمن لا يؤدي تقبيله إلى الجماع، إلى إثارة الشهوة والوقوع في الجماع. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. وهذا أمر لا نزاع فيه بصرف النظر، إن هذا الحديث والذي قبله هلما سالمان من المقال، لكن معناهما صحيح. لو أن إنسانا اشتد عليه الحر فاغتسل أو صب الماء على رأسه ليس عليه شيء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار رجلا يظلل عليه في السفر، كان صائما في السفر سقط من شدة التعب والعطش، يرشون عليه الماء فيضللون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن تبلغ حالته إلى حالة هذا الرجل، وقبل ذلك فهو أمير نفسه. الشاهد استعمال ما يخفف الحر والعطش من الاغتسال وصب الماء البارد على رأسه والتظلل، كل ذلك لا يؤثر في الصيام إن شاء الله. نعم.
1: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم وفيه أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
0: قال المؤلف رحمه الله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. هذا التفصيل الذي أشرنا إليه، الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه لا رخصة له، أي تحرم القبلة في حقه بالنسبة لمن يخاف على نفسه من الوقوع. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد، والحديث في غاية القوة. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام القبلة كان يقبل. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة أعم من القبلة، المباشرة تشمل الضم والمعانقة والمفاخذة، كل ما دون الجماع اسمه المباشرة بما في ذلك القبلة. هذا من باب عطف العام على الخاص. القبلة المباشرة أعم من القبلة، كل ذلك يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه أو لإربه، كان أملككم أملككم لحاجته، أملككم لنفسه وميله وشهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أقوى الرجال على الجماع لحكمة يعلمها الله، حتى قال بعض الصحابة كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. لذلك كان حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الطيب والنساء، لله في ذلك حكمة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا عن الجماع وعن الطيب وعن هذه الملذات، ربما قيل إنه ليس ببشر، وتلك مظنة للغلو فيه وعبادته. لذلك كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد والمنع من الغلو، ويمنع الناس حتى لو قال له قائل ما شاء الله وشئت يغضب لذلك. إذا كان هو متصف بالصفات البشرية أبلغ وصف كحب النساء وحب الطيب، ومع ذلك حاول بعضهم الغلو فيه، فما بالكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا بعيدا من هذه المعاني كالملائكة. كان مظنة لفتنة الناس والغلو فيه وعبادته. لذلك حبب إليه الرب سبحانه وتعالى من دنيانا هذين الأمرين الطيب والنساء. مع ذلك شدة مراقبته لربه وصلته القوية بربه، هذه المعاني تمنعه من اتباع الهوى والشهوات. قد يقبل نساءه وهو صائم، وقد يباشر فيما دون الجماع وهو صائم، لكنه مع ذلك يملك نفسه ويملك شهوته، لا يخاف على نفسه من الوقوع في الجماع. لذلك أم المؤمنين رضي الله عنها مذهبها أنه لا يجوز لكل أحد ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم من المباشرة، لأن أغلب الناس لا يملكون أنفسهم. قد يكون الإنسان ورعا تقيا ملتزما، لكن عندما يكثر من المباشرة مع امرأته في خلوة قد تغلبه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء وهو صائم، فيقع في مشكلة فيشكو بعد ذلك شكوى مرة كما سيأتي من صاحب الجماع. لذلك لا ينبغي الإطلاق بأن المباشرة وأن القبلة كل ذلك جائز للناس مطلقا، لا، لا بد من التفريق بين الناس، كما فرقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة. وذهب بعض الفقهاء أو بعض طلاب العلم إلى أنه يجوز ذلك مطلقا، ولم يلتفتوا إلى هذا الفقه العظيم من أم المؤمنين. هذا خطأ، فينبغي أن نستفيد من هذا الفقه وذلك هو الأمر الواقع، وخصوصا بالنسبة للشباب، الإنسان الذي قريب عهد بالزواج وهو يعرف نفسه وطبعه في شدة الشهوة أو عدم الشدة، ينبغي التقيد أو ينبغي تقييد المسألة ولا ينبغي إطلاقها هكذا. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم، والأمر ما سمعتم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة لأنها قريبته، فأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لذلك بالنسبة لك لا بأس أن تقبل، لكن بالنسبة لنا نحن دون ذلك. كان جوابه عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لو كنت أعلم بأن التقبيل يتنافى مع التقوى والخشية ويوقعني فيما يتنافى مع التقوى والخشية لما فعلت ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث أن أفعاله حجة، هذا أمر لا نزاع فيه، لأن السنة إما فعله عليه الصلاة والسلام وإما قوله أو إقراره، والفعل حجة والقول حجة وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها عن المباشرة، فنظرت الناس إلى الرجلين، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، رواه أبو داود. وهذا مقياس تقريبي ليس كلي، قد يكون شابا ولكنه يملك نفسه، وقد يكون شيخا ولكنه لا يملك نفسه، لذلك ترجع القضية كلها إلى فقه أم المؤمنين رضي الله عنها. أما من كان يعلم من نفسه أنه يملك نفسه وشهوته ولا يقع في الجماع، إذا قبل وباشر فلا بأس في حقه أن يفعل ذلك. وأما من يخاف على نفسه من ذلك ولو كان شيخا لا ينبغي أن يقع في ذلك. هذا هو الفقه الصحيح رضي الله عنها. نعم.
1: باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة
0: تدركني
1: الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه.
0: باب من أصبح جنبا وهو صائم. وقع الجماع قبل الفجر في الليل، ولكنه أصبح جنبا قبل أن يغتسل، فأمسك فصار صائما وهو جنب، هل ذلك يؤثر في صيامه أم لا؟ الجواب أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة صلاة الفجر وأنا جنب فأصوم، أي يغتسل فيصلي فيصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أي تأسبي، ففعله حجة. ولكن الرجل قال: لست مثلنا يا رسول الله، حتى لو فعلت ذلك لا مؤاخذة عليك، أنت لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وإن كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، مع ذلك أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. لو كان في ذلك ما يتنافى مع الخشية والتقوى لما فعلت ذلك، لكن إذا وقع الجماع ليلا ولم يقع نهارا، وكون الإنسان يصبح وهو جنب ثم يغتسل فيصلي فيصوم، ليس في ذلك ما يتنافى مع التقوى وخشية الله أو يؤثر في الصيام. لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وليس ذلك من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام. ربما أراد أن يفهم الرجل أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يجوز له أن يصبح جنبا فهو يصوم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لا خصوصية هنا، فيجوز لأي مسلم أدركه الفجر وهو جنب أن يصوم، بيد أنه يغتسل لصلاة الفجر ثم يصوم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير احتلام، هذا إخبار بالواقع، وليس معنى ذلك هناك فرق في الحكم بين من يحتلم فيصبح جنبا من الاحتلام، وبين من يجامع آخر الليل فيصبح جنبا من الجماع، لا فرق بين الحكمين، ولكن القضية قضية إخبار الواقع، أن الواقع من جنابة النبي عليه الصلاة والسلام من الجماع لا من الاحتلام. من هنا تطرق بعض الفقهاء: هل يجوز على الأنبياء الاحتلام أم لا؟ الجواب: الاحتلام الذي من تلاعب الشيطان يقال إن ذلك لا يتأتى أو لا يحصل منهم، لأن الله قد عصمهم من تلاعب الشيطان. ولكن الاحتلام الذي يكون من امتلاء الأوعية، كون الوعاء امتلأ وتدفق المني بدون رؤية الجماع، قد يرى الإنسان أحيانا المني على فخذه وعلى ملابسه ولم يحتلم، أي لم يجامع في النوم، لأن الاحتلام يطلق ويراد به الجماع في النوم، فيطلق فيراد به خروج المني وأنت نائم. خروج المني وأنت نائم بدون أن ترى شيئا يحصل هذا حتى من الأنبياء. والنوع الثاني لا، هكذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم. عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي، أي لا يعتبر ذلك مفطرا ولا يقضي ذلك اليوم. ومعنى الحديث مبين من الحديثين السابقين، لا من حيث الإفطار ولا من حيث الحلم، وإنما وصفوا جماعه إنما وصفوا جنابته بالجماع إخبار بالواقع لا للتفريق بين الحكمين، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام، وليس ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر عام للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. هكذا كانوا كلما يهفو أحدهم هفوة أو يرتكب ذنبا أو يفعل فعلا يراه صعبا وخطأ يبادرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترفون ما وقع منهم اعترافا، موقفهم كموقف الأطفال من الوالد الرحيم الشفوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم مهما ارتكبوا ما ارتكبوا، لأنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك تجدون في الجواب جوابا ليس فيه عنف. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. لم يعتبه، ولكنه قال هل تجد ما تعتك رقبة؟ رقبة بدل أو عطف بيان من ما تعتك، أي هل تجد رقبة تعتكها؟ الرقبة عبد أو أمة، وجاءت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بالإيمان كالرقبة التي في القتل، أي رقبة مؤمنة. وهكذا النصوص تقيد بعضها بعضا كتابا وسنة. كلما ذكرت رقبة بدون صفة وبدون قيد أنها تقيد بالإيمان جمعا وتوفيقا بين الكتاب والسنة وبين النصوص، أي رقبة مؤمنة. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل فلتجد فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. من هذا الانتقال من الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث وتعقيب ذلك بالفاء أخذ الجمهور أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهي مسألة خلافية، ولكن السياق يدل على أنها مرتبة، أي تبدأ بالرقبة. من عنده رقبة مؤمنة لا يجزئ أن يصوم شهرين متتابعين، ومن عجز عن الرقبة ولكن عنده استطاعة أن يصوم شهرين متتابعين لا ينتقل إلى الإطعام. وهكذا هذا هو الراجح عند أهل العلم. ثم قال ثم جلس، سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فلم يعرف الحكم حتى الآن، هل يريد الإسكات عنه أو ماذا ينتظر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق ويقال عرق وهو الزنبيل، الزنبيل الذي يسأ 15 ساعا أو 15 ساعا. فقال تصدق بهذا، أي لكل مسكين ربع ساعة مد. قال فهل على أفقر منا؟ هل أتصدق على أفقر منا؟ يعني هو وأهله. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين حرتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، لابتي المدينة الحرتين، ليس في داخل المدينة أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، هكذا قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنيابه. هذا هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي التبسم، يتبسم، فإذا بالغ في التبسم ظهرت النواجذ، وإلا فدون ذلك. كل ذلك قيل إنه أعجب بأسلوب الرجل كيف تدرج، بدأ بدعوى الحاجة، أولا ادعى الهلاك وانتقل من الهلاك إلى دعوى الحاجة، ثم طمع أخيرا في أن يطعم هو وأهله من هذه الكفارة نفسها. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من أسلوبه وتدرجه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، فهل هو يطعم معهم؟ قالوا نعم، إذا أطعم أهله فهو معهم، أي إن هذه الكفارة ليست من ماله، لو كانت الكفارة من ماله الإنسان لا يأكل من كفارته، لا يأكل من كفارته ولا من نذره، لكن إذا جاء المال من خارج ماله أي ليس من ماله جاز له إذا كان معتاجا أن يطعم هو ويطعم أهله. هذا ما وصل إليه الرجل. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجة قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا. وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب، خصوصا في رواية ابن ماجة دلالة قوية على الترتيب، إذا كان الترتيب بالنسبة للرواية الأولى مستنبطا، وفي هذه الرواية يكاد أن يكون نصا. واختلف أهل العلم هل الكفارة عليه فقط أو على المرأة أيضا، وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرأة مطالبة بالكفارة. أولا لم تعترف كما اعترف الرجل، ولا يلزم من اعتراف الرجل اعترافها، لأنه يحتمل أن تكون مكرهة، ثم يحتمل أن تكون فقيرة كما كان الرجل فقيرا. في هذا الحديث ليس هناك ما يوجب الكفارة على المرأة، وليس معنى ذلك إن الحكم عام دائما ليس على المرأة كفارة، لا، إذا كانت المرأة مطاوعة فعليهما الكفارة، إنما في هذه الحالة الحالة مبهمة، هل هي مكرهة أو فقيرة لم يظهر، ولكن في حالة ما تكون المرأة مطاوعة الكفارة عليهما، فيختلفون بعد ذلك هل الكفارة من مال الرجل أو منها أو من مالها، يرى بعضهم إن الكفارة منه لأنه هو السبب وهو الذي أوقعها، ويرى البعض الآخر الكفارة عليها من مالها، والله أعلم. وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت، ولكن اللفظ هذه لم تثبت، غير ثابتة، الثابت هلكت فقط. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم بالنسبة لها، يحتمل أنه علم أنها مكرهة ولم يتعرض لذلك، والله أعلم. لأهل العلم بحث في هذه المسألة، فهل يفهم من قوله هلكت إنه كان متعمدا هذا هو الظاهر، لأنه لو كان ناسيا ليس هناك هلاك، إنما الهلاك والذنب إنما يترتب على من تعمد، أما الناسي فلا. لذلك اختلفوا هل الناسي عليه الكفارة أم لا. يرى الجمهور إن الناسي ليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، مع استبعاد بعضهم كون الإنسان جامع ناسيا، الاستبعاد ليس بوارد، وإن كان ليس كالطعام والشراب ولكن يحتمل ما الاحتمال، وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر هل هو متعمد أو ناس، قال بعضهم تجب الكفارة على الناس والمتعمد لعدم الاستفسار، وعدم الاستفسار ينزل مقام العموم، الحكم يشمل، ولكن الجمهور استنبطوا الحكم من قولي هلكت، لأن الهلاك إنما يترتب على العامد على المتعمد. ثم هل يجب أن يطعم 60 مسكينا، أو لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يكفي؟ يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، والجمهور متمسكون بالظاهر لابد من 60 مسكينا، لكل مسكين مد، كما ذهب إليه الجمهور. إذن الجمهور يرون الترتيب، ويرون لابد من إطعام 60 مسكينا، ويرون عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة على الناس، هذا هو رأي الجمهور. وبالنسبة للقضاء، القضاء يجب عليهما، على الرجل والمرأة، ما لم يثبت أنها ناسية. نعم.
1: باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
0: قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة الوصال. يفهم من ترجمة أبي البركات بأن النهي ليس نهي تحريم، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا قطع، لأن من عادته إذا كان في الحكم تردد عنده لا يبت، فإذا قطع باب كراهة الوصال يفهم إن هذه النواهي لا تدل على التحريم، وكما تقدم السياق يدل على ذلك، لأنه إنما نهاهم إبقاء عليهم كما سيأتي. إذن الوصال يقال مكروه ولا يقال حرام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الإنسان صيامه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فقالوا إنك تفعله. وهذا الموقف من الصحابة لشدة رغبة في فعل الخير، وليس قصدهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون التأثيب لينالوا من الأجر ما ينال. فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، لست كأحدكم، أي أتحمل ما لا تتحملون من التعب والمشقة، لأن لي ساق يسقيني ومطعم يطعمني، لست كأحدكم. لا ينبغي أن يفهم من هذا نفي البشرية كما حاول بعضهم، وهذا بعيد جدا، فهو بشر، أثبت الله بشرته وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه بشر ممتاز ميزه الله بالوحي والاصطفاء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو أي الإيحاء، هو الذي ميزه من سائر البشر، فإلا هو من عنصر بشري. وهنا هذا النفي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الخلقة، فهو مثلنا في الخلقة والبشرية، لكن ليس كأحدنا في تحمل المشقة، خصوصا في هذه المسألة، لأن الله يطعمه ويسقيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوسالة. فقيل إنك تواصل يا رسول الله، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أما الوسال فلا تطيقون. يطعمه ربه سبحانه وتعالى بطعام حسي، هذا الذي ذهب إليه الكثير، بطعام حسي لا يعلمه أحد، قيل بطعام من أطعمة الجنة، وطعام الجنة لا يعامل معاملة طعام الدنيا، لا يفطر، هذا ما ذهب إليه البعض. وقيل يطعمه ربه بطعام معنوي، بأن يعطيه ويمنحه من القوة والنشاط ما يعطى من يطعم ويشرب، وإن لم يأكل ويشرب حسيا لكن يعطى قوة من يأكل ويشرب ولا يتعب، هذا ما ذهب إليه البعض. الذي عليه جمهور السلف مثل هذه النصوص تبقى على ظاهرها، لأن في ذلك البلاغة، البلاغة المطلوبة والمعجزة المطلوبة، أن تبقى النصوص على ظاهرها، كما فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما يشاء، وليس بلازم أن يعلم الناس كيف يأتي ذلك الطعام من الجنة فيطعم والناس لا يشاهدون، ليس بلازم، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصيات كثيرة، ممكن يطعمه ربه من هذا الطعام ومن ذاك الشراب من حيث لا يشعره أحد، ويعتمل الوجه الآخر، والله أعلم. قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تتكلفوا، تأتون من العمل بما تطيقون. وفي حديث كهذا فيه تكملة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما تكلفتم فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه الملل، أي وإن مللتم أنتم التملون إذا أكثرتم من الأعمال ما لا تطيقون يؤدي ذلك إلى الملل، ولكن الله لا يمل. قال بعضهم معناه قد تنقطعون من العمل، وعند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يمل لا يقطع أطاعه، فعطاءه مستمر. فتسمية فعل الرب سبحانه وتعالى مللا قالوا من باب الازدواج، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. العمل الثاني ليس بسيئة لكن سمي سيئة مشاكلة وازدواجا مع العمل الأول الذي هو سيئة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأخير الذي جاز المعتدي عمله في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هو جزاء للاعتداء، تسميته اعتداء من باب المشاكلة، ويعتبر ويعتبرون كلاما مزدوجا. قال كثير من أهل العلم هذا أسلوب عربي، أيما عربي يسمع مثل هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل، لا يفهم منه إثبات الملل بل يفهم منه نفي الملل بما يشبه الإثبات، يشبه كلام البلاغيين مدحهم بما يشبه الذم أو الذم بما يشبه المدح، أي هذا نفي مبالغة في النفي بما يشبه الإثبات. قالوا من هذا القبيل قولهم لا أفعل حتى يشيب الغراب، فالغراب لن يشيب أبدا، إذا معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف في هذا التفسير ويرى إنه من باب التأويل، الذي يبدو لي ليس في هذا تأويل. التأويل المذموم الذي فيه التحريف، تحريف الكلمة، ليس في هذا تحريف الكلمة بل هذا إثبات لهذا المعنى الواضح بأسلوب عربي وبأمثلة من الكتاب وبأمثلة من أمثال العرب، ليس في هذا أدنى تأويل ولكنه بيان وتوضيح. فمن اقتنع بما قلنا هذا الذي اقتنعنا به، ومن لم يقتنع ويرى إن هذا تأويل فقال كما يليق بالله وسكت دون أن يثبت لله مللا فذاك. ولكن إثبات الملل في النفس منه شيء، لأن الحديث ليس نصا بل يكاد أن يكون نصا عند فهم المعنى في نفي الملل لا في إثبات الملل، والله أعلم. وأن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قولها رحمة لهم يشير إلى أن النهي ليس للتحريم، هذا ما فهم منه أبو البركات وجعل ذلك كراهة لا تحريما. فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم بالمعنى الذي ذكرنا، أي من حيث التحمل وعدم التحمل. إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذه أيضا قرينة أخرى بأن الوصال ليس بمحرم، وإنما إبقاء عليهم ورحمة بهم، لذلك من استطاع منهم أن يواصل إلى السحر فليفعل ذلك. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، رواه البخاري وأبو داود. المسألة واضحة، ينبغي أن يفهم أن ذلك من باب الإبقاء عليهم لا من باب التحريم والله أعلم.
1: باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبو داود. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
0: باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. وليس معنى ذلك حصل له الإفطار فصار مفطرا، أبى أو شاء أكل أو لم يأكل. أراد بعض الظاهرية أن يفهموا هكذا، فإنه مفطر أفطر أو لم يفطر، وهذا المعنى بعيد. بل فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار فليفطر. إذا أقبل الليل وأدبر النهار لم يكتفي بهذا، قال وغابت الشمس. لابد أن يتأكد الإنسان من غيبوبة الشمس وغروب الشمس، فإذا كان يوجد يعيش حيث لا يرى غروب الشمس كحالتنا الآن فليعلم ذلك بالعلامة، إما أن يرى غروب الشمس كالذي يعيش في البادية، أو يعلم ذلك بعلامة واضحة كأذان المؤذنين عند المسلمين بحمد الله. الأذان علامة، أذان المغرب علامة واضحة على غروب الشمس، المؤذنون هم الأمناء على هذا. عند ذلك دخل وقت الإفطار فليفطر، ولا ينبغي أن يمسك بعد ذلك أي بعد غروب الشمس بدعوى الاحتياط كما تفعل الروافض، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم بدعوى الاحتياط، وفي ذلك مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. ولو أجمعت الأمة على ذلك فقدت الخيرية، الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكون يوجد بينهم فرق منحرفة لا تتمسك بالسنة إما تزيد أو تنقص، هذا لا يزيل الخيرية من الأمة بصفة عامة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وسيأتي في رواية أخرى ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور. أما تعجيل الفطر فعرفنا أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس إما بالمشاهدة أو بعلامة واضحة. وتأخير السحور

عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي، لأن ذلك علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله علامة على محبة الله. اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تطبيق السنة علامة واضحة على محبة النبي، ومحبة النبي شعبة من شعب الإيمان، وهي دليل على محبة الله، ومحبة الله روح الإيمان. لذلك أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهنوا بذلك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك ساروا من أحباب ومن الذين يحبون الله ويحبهم الله. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أما الأذان فبعد الأذان، لأن الأذان دليل وعلامة على غروب الشمس يفطر به المسلمون، وبعد الأذان يتناول رطبات إن كانت هناك رطب وإلا فتمر. وما لاحظنا في بعض الأقطار أنهم يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم، هذه مخالفة صريحة للهدي، ينبغي أن يبدأوا بالأذان، الأذان ثم الإفطار ثم الصلاة. وكونهم يفطرون ويأكلون ثم يقوم المؤذن فيؤذن ثم يقيم فيصلون معاكسة للسنة، الخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن رطبات فتمرات، يبدأ بالرطب الأخضر، فإن لم يتيسر فبالتمرات، فإن لم تكن تمرات هسى حسوات من ماء، أي الماء في الدرجة الثالثة، الرطب ثم التمر ثم الماء، إذا تيسر كل ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي إن لم يكن هناك رطب، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، بمعنى أنه يقدم الماء على غيره من السوائل كاللبن، ينبغي أن يقدم الماء ولو كان اللبن موجودا عنده، يبدأ بالماء ثم بعد ذلك يتناول ما تيسر من الطعام. ومعاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وربما زاد بعضهم: اللهم ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. في هذه الأدعية اختلاف بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، ولكن كثيرا ما يتساهل أهل العلم في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف إن لم يكن هناك تحليل أو تحريم، يعني تساهل بعض أهل العلم بالعمل بالحديث الضعيف له شروط، من الشروط ألا يكون هناك تحليل أو تحريم، أي في الآداب، ويرى البعض الآخر عدم العمل مطلقا بالحديث الضعيف ولو كان في الآداب، هذا هو الأحوط. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، على ما تقدم، أولا التأكد من غروب الشمس بالنسبة لتعجيل الفطر، وبالنسبة لتأخير السحور أن يتأكد من عدم طلوع الفجر المحرم وهو الفجر الصادق. وفي مسألة التعجيل، مسألة تأخير السحور، السلف يتساهلون كثيرا، منهم من يرى ما لم ينتشر الضوء

0: له أن يتسحر، أي أول بزوغ الفجر لا يمنع، لأنه بأول بزوغ الفجر لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض الليل ظلام الليل من بياض النهار، إنما بعد انتشاره. ولكن فليعلم إن الفجر الصادق ينتشر بسرعة وبسرعة هائلة جدا، بمجرد أن ترى إنه بزغ وظهر تراه تنتشر ينتشر لا طولا ولكن عرضا. الفجر الكاذب يطلع طولا هكذا وتعقبه ظلمة ظلام، بعد هذا الظلام يبدأ الفجر الصادق منتشرا معترضا وحالا ينتشر، وفي أول بزوغه وظهوره لا يظهر لا يتبين الإنسان ولا يفرق بين ضوء النهار وظلام الليل. في هذه اللحظة لو تناول طعام السحور فصومه صحيح، لأن الله علق ذلك على التبين حتى يتبين، بمعنى لا ينبغي التشدد بالنسبة للسحور، بحيث إن الإنسان إذا كان في فمه لقمة أو يشرب ماء فسمع الأذان ينبغي أن يواصل ذلك، يبلع لقمته فيشرب الكأس الذي في يده. ولكن الخطأ كون بعض الناس إذا سمعوا الأذان الثاني بادروا إلى الشرب من جديد، هذا خطأ. إنما إذا كنت في أثناء الشرب وأثناء الأكل وبادرت بأن تتناول ما تيسر مع بداية الأذان لا بأس، أما كونك قد انتهيت وعندما يبدأ المؤذن في الأذان كما لاحظنا من بعض الناس عند ذلك يقومون بكل سهولة وبدون عجلة يشرب على مهله، لا هذا خطأ تساهل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بضم السين أي في فعل السحور، أي في تناول طعام السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، السحور الطعام الذي يتسحر به، ذلك الطعام الذي يتناول في وقت السحر للتقوي به على طاعة الله تعالى فيه بركة، والبركة الظاهرة يتقوى به الإنسان على الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى أعماله وعلى مزاولة أعماله. إذن البركة ظاهرة، سواء قلنا في السحور أو في السحور المعنى واحد، النتيجة هي هي. إنما الذي لا ينبغي ما يفعله كثير من الناس الآن، يسهرون بعد أن يرجعوا من التراويح يسهروا، يحاول أحدهم أن يقضي بقية الليل إلى أن يقرب وقت السحور، لا إلى أن يدخل، إلى أن يقرب في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة يتناولون الطعام ثم ينامون، وخصوصا أولئك الذين يسهرون هناك على القمار يأتون في وقت متأخر فيتعشون عشاء متأخرا ثم ينامون، هؤلاء فاتتهم هذه البركة وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة لا نزال نكرر نداءنا إلى العقلاء من أصحاب الحارات وإلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متابعة القمار المنتشر في كثير من الميادين في هذا الشهر المبارك، هذا مما يؤسف له. ولا نزال نلاحظ ونبلغ، ولكن الظاهرة لا تزال موجودة، فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الخير في هذا الشهر المبارك. إزالة هذا المنكر من فعل الخير في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه الجماعة إلا البخاري، أي إنهم لا يتسحرون. إذن في السحور بركة ومخالفة لأهل الكتاب، فليطبق المسلم هذه السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: إن الله عنده علم الساعة وينزل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكلى أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأحقاف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: عدل الإسلام. العدل مبدأ عظيم من مبادئ ديننا الكريم، إنه القسط والإنصاف وتجنب التمييز الغاشم المبني على الجنس أو العرق أو اللون أو المكانة الاجتماعية. أكد الإسلام على هذه القيمة منذ بداية الدعوة، حيث ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات، وجعل التفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح فقط. وقد تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حول تأكيد هذا المبدأ القرآني العظيم. جاء دين العدل والسلام والرحمة ليلغي الفوارق الطبقية والعنصرية، وأعلن أن جميع البشر سواسية في أصل الخلق والتكريم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار الوحيد للتفاضل هو التقوى، لا الجنس أو اللون أو الثروة. لقد فرض الله العبادات على الجميع دون تمييز، فالصلاة والزكاة والصوم والحج واجبة على الرجل والمرأة، الغني والفقير، باختلاف في بعض التفاصيل الشرعية التي تراعي الفروق الطبيعية بين الناس. كما حث ديننا الحنيف على تكافؤ الفرص خاصة في التعليم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه، وهذا شامل للرجال والنساء. وللمرأة حق التملك والتجارة والتعلم والعمل كما للرجل. وفي العدالة القضائية الجميع سواء أمام الأحكام التشريعية والنظامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. وفي المشاركة المجتمعية للمرأة حق الشورى والنصيحة كما ظهر في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركتهن في الجهاد والطب والتعليم ومجالات التطوع المختلفة. إن الله تعالى خلق الجنس البشري من نوعين يكمل أحدهما الآخر، فكل منهما يتجه في الحياة اتجاها يسير جنبا إلى جنب مع اتجاه الجنس المقابل، ليؤدي كل واحد منهما الوظيفة التي تؤهله صفاته للقيام بها نحو المجتمع. ولا شك أن رقي الإنسانية الحقيقي لا يكون إلا بتوزيع الأعمال وملائمة كل جنس للوظيفة التي يقوم بتأديتها في هذه الحياة، لعمارة الأرض التي استخلفنا فيها ربنا جل في علاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.